يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: الرجيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

0: إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية: في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7،

0: في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسم، تورث السقم عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما، فإنها أصلح للجسد وأبعد من السرف. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل؟ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه وبرسله، وتؤمن بالبعث الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى

قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران

الأزواج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يس

وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً.

بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

0: أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

كانت رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولا

يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون

0: بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: فاذكروني أذكركم. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الذكر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 268 مرة، جاءت بصيغة الفعل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وبصيغة الاسم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وارتبط الذكر في القرآن الكريم بالطمأنينة وراحة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمغفرة والثواب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما ارتبط الذكر بالعبادات: وأقم الصلاة لذكري، وبالعلم والمعرفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيما ارتبط عدم الذكر بالضنك والعمى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويشكل الذكر في القرآن الكريم نقطة مركزية في علاقة الإنسان مع خالقه عز وجل، ومع نفسه ومن حوله من الموجودات. فقد ولد الإنسان ومعه معرفة فطرية كاملة بالله عز وجل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وعليه فإن النسيان والغفلة هو خروج الإنسانية عن مسارها الطبيعي، والذكر عملية استيقاظ للوعي الفطري.

0: الإنساني على الحقيقة الإلهية، ولذلك سمى الله تعالى القرآن ذكرا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا، إنما أنت مذكر. وثمة إشارات عميقة في القرآن الكريم للمقابلة بين ذكرين، ذكر الإنسان لله وذكر الله للإنسان. فاذكروني أذكركم. ذكر العبد لربه محاط بالقصور والضعف والحاجة، وذكر الرب لعبده محاط بالكمال والرحمة والمغفرة والعطاء. وقد جعل الله تعالى ذكره أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر، لأن الذكر هو الغاية والعبادات هي الوسائل. كما جعل سبحانه الذكر معيارا للحياة، مثلما أن الغفلة معيار للموت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الذكر في القرآن الكريم ودلالاته وارتباطاته، ونتساءل ما معنى الذكر وما أنواعه وأثره في حياة الإنسان وعلاقة الإنسان مع ربه عز وجل. كيف نذكر الله وكيف يذكرنا الله؟ وما صفات الذاكرين وما ثمرات الذكر في الدنيا والآخرة؟ لماذا سمى الله تعالى القرآن ذكرا؟ وكيف يعيد القرآن الحياة والوعي في بناء الإنسان على صلة بالذكر والغفلة؟ كيف يتحول الذكر من حركة لسان إلى طمأنينة قلب وعمل جوارح، ثم إلى معنى مطابق لوجود الإنسان ومصيره أيضا؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نطرح فيها سؤال الذكر. نحن بحاجة إلى ذكر الله، لن يذكرنا الله عز وجل حتى نذكره. وما أسعد من يذكره الله، وما أشقى من يغفل عن ذكر الله عز وجل. اسمعوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة وعلوم الحديث الشريف في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني. حياك الله ومرحبا بك.
1: حياكم الله سيدي ومرحبا بكم جميعا.
0: يا مرحبا بك. حياكم. ما معنى الذكر يا دكتور سعيد؟ نحن دائما نقول نذكر الله، نذكر الله باللسان، لكن هل الذكر أعمق وأشمل وأوسع من هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا أحيانا؟
1: نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فشكر الله لكم أستاذنا الحبيب مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم المتألق المتميز اللقاء المفتوح ذكر وحضارة.
0: حياك الله يا دكتور، يا مرحبا
1: بك. وبارك الله فيكم على جهودكم في خدمة دين الله عز وجل، شكر الله لكم.
0: يا مرحبا.
1: حقيقة موضوع الذكر من الموضوعات التي ينبغي للأمة أن تتذاكرها في مساحة الرحبة، لأن هذا الموضوع حقيقة للمتأمل يجده موضوعا أساسا في دين الله عز وجل. فالذكر حقيقة إذا أخذناه بمفهومه الخاص، يعني نفهم منه التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير. صحيح. نفهم منه الأذكار المخصوصة، إلا أن لفظة الذكر هذه

الحقيقة حملت في طياتها معنى عميقا، حملت في طياتها معنى الارتباط ومعنى الاستحضار ومعنى الاتصال ومعنى اليقظة. ولا شك أن هذه المعاني حقيقة مهمة جدا إذا ما فهمت في السياقات التي أتت من خلالها وفيها. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول لنا عن أصل لفظة الذكر، يقول بأن الذال والكاف والراء يقول أصلان عنهما يتفرع كلم الباب، يعني كل الألفاظ التي تأتي تحت هذه المادة اللغوية تنطلق من هذه الحروف الثلاثة. والحقيقة هذه الحروف الثلاثة فيها وفي تكوينها ما من شأنه أن يعني يقدح في ذهن المرء أنه ينبغي عليه أن لا يكون غافلا، ينبغي عليه أن لا يكون متغافلا، ينبغي عليه أن لا يكون ضعيف البديهة، بل أن يكون سريع البديهة. ومن هذا المنطلق حقيقة أقول بأن الذكر في مفهومه وحقيقته هو استحضار المذكور في القلب واللسان والتخلص من الغفلة والنسيان. والحقيقة هنا عندما نقول استحضار المذكور ولم أحدده بشيء، لأن لفظة الذكر تخاطبنا أن نتذكر أمورا كثيرة، ليس شيئا واحدا، ليس أمرا واحدا، ليست قضية واحدة، وإنما قضايا عدة، وعلينا أن نساوق فيما بينها، وعلينا أن نعيها جميعا وألا نغفل واحدة منها البتة. وإذا قلنا استحضار المذكور وقصدنا بالمذكور الله جل جلاله، إذن هذا يعني أن الذكر في هذا السياق هو استحضار الله عز وجل في القلب واللسان والتخلص من الغفلة والنسيان. إذا قلنا الذكر هنا نقصد به استحضار المذكور وكان المذكور هو القرآن، فعلينا أن نعي القرآن وأن نتدبره وأن نفهمه. ومن هذا المنطلق في الواقع حقيقة وأنا أتأمل دلالات لفظة الذكر في القرآن الكريم وجدت أنها جاءت بمعان عديدة حقيقة. وهذه المعاني العديدة التي جاءت في القرآن الكريم تكشف لنا أن هذه اللفظة واسعة الدلالة وأنها تكاد تطوق جميع مفاصل الحياة. خذ معي سيدي والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات من هذه المعاني أن الذكر جاء بمعنى القرآن الكريم. الذكر جاء بمعنى اللسان عندما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذا يعني أنه يومئ إلى اللسان أن يتحرك، أن يتحرك لتنزيه الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الذكر بمعنى العبرة والعظة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكذلك أيضا يأتي الذكر بمعنى التذكر عندما يقول الحق سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فهنا من التذكر. وكذلك أيضا يأتي بمعنى الطاعة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. وكذلك يأتي الذكر بمعنى الحفظ، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، اذكروا ما فيه أي بمعنى احفظوا ما فيه. وكذلك يأتي بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك. وكذلك أيضا يأتي الذكر بمعنى الخبر، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني خبر من معي وخبر من قبلي. وكذلك في قوله عز وجل قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي خبرة. وكذلك الذكر يأتي بمعنى شرع الله، ومنه قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي آية أخرى ومن يعرض عن ذكر ربه، ومن يعرض عن ذكر

0: بمعنى الذي يعرض عن شرع الله عز وجل، والذكر أيضا بمعنى العذاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحة، أي أفنضرب عنكم العذاب صفحة، أي أفنترك عذابكم ولا نعاقبكم. وكذلك الذكر يأتي بمعنى الوحي، وذلك في قوله عز وجل فالتاليات ذكرى، وكذلك أيضا في موضع آخر يقول فالملقيات ذكرى. وكذلك يأتي الذكر بمعنى التوراة والإنجيل، وذلك قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، وإن كانت لفظة الذكر أيضا هنا تشير إلى المعنى العام أيضا، بمعنى أي كل من هم أوتوا كتابا ومنهم أيضا أهل القرآن. وكذلك الذكر يأتي بمعنى اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي بمعنى اللوح المحفوظ. ولا شك أيضا أن الذكر أيضا يأتي بمعنى البيان، إذ قال الله عز وجل مقسما والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن ذي البيان. وكذلك أيضا الذكر بمعنى الصلوات المفروضة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وجاء السياق هنا في الحديث عن الصلوات. وكذلك الذكر بمعنى صلاة بعينها على وجه التحديد، وذلك فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، وهذا جاء في سياق الحديث عن سيدنا سليمان عليه السلام، إذ إنه كان يحب الخيل ومعني بها. وكذلك أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهنا واضح من السياق بأن ذكر الله هو صلاة الجمعة. إذا تأملت سيدي في هذه الدلالات، إذا نجد بأن الذكر يدخل في جميع مفاصل الدين، فتجده تارة يأتي في شأن القرآن الكريم، وتارة أخرى في شأن الصلاة، وتارة أخرى في معنى الحفظ، وتارة في أنه يدل على معنى العذاب وعلى شرع الله وعلى الصلوات المفروضة والبيان والطاعة والتذكر وذكر اللسان إلى غير ذلك من المعاني. وهذا يعني يجعلنا نفهم بأن الذكر بالمعنى العام يشتمل على كل ما يقرب العبد من الله تعالى من قول أو عمل، إذ كل طاعة لله تعالى من صلاة وقراءة قرآن وطلب علم ودعاء هي في الحقيقة ذكر. وأما إذا ذهبنا إلى المفهوم الخاص الذي ابتدأت الحديث به، فالذكر حقيقة نعم له دلالات خاصة، إذا ما جاء في سياق أنه يراد به مثلا التسبيحات من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، كذلك أيضا الأدعية المنصوص عليها والأدعية المأثورة مثل أذكار الصباح والمساء ومثل أدعية الرقية
1: ما سمى العلماء ذكر اللسان،
0: هذه في سياقات الذكر الخاص.
1: لو دققنا أيضا يعني بعدما استوفينا هذه الشمولية في المعنى للذكر، لو دققنا في الارتباطات يا دكتور، أنا توقفت عند كلمة الذكر وارتباطاتها في القرآن الكريم، وهي كما قلت واسعة ومتدة، لكن مثلا ارتبط الذكر بالطمأنينة وراحة النفس، قال الله تعالى الذين تطمئن قلوبهم لذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو في ارتباطات أخرى أيضا، ماذا تعني هذه الارتباطات؟
0: في الحقيقة يطيب لي أن أسمي هذا العنوان مرتكزات الذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نعم. إذ تبدى لي بأن الذكر له مرتكزات بنائية تتحقق لدى المرء، وله مرتكزات هدائية تتحقق أيضا، وكذلك له مرتكزات وقائية. نعم. ونجد بأن الذكر يبني ويهدي ويقي، ودعنا نطوف بعجالة في هذه المرتكزات. فالمرتكزات البنائية للذكر تتجلى في أنه يبني لدى المرء الطمأنينة والسكينة القلبية، إذ يقول الله عز وجل إن الذكر يورث راحة البال، وهذا شاهده من القرآن الكريم قوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك أيضا

0: فإن من المرتكزات البنائية للذكر أنه يزكي النفس ويجلو القلب. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء ثقالة، وثقالة القلوب ذكر الله، أي جلاء القلوب. وكذلك أيضا من المرتكزات البنائية أن الذكر يورث الاستقامة ويبني الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. والرابط في هذا المعنى قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. وبالتالي إذا أنت عندما تعي أن ذكر الله أكبر من كل شيء، هذا يجعلك مستقيما على منهج الله تبارك وتعالى.
1: ولذكر الله أكبر جاء في سياق الحديث عن الصلاة، أليس كذلك؟
0: نعم نعم نعم. وبالتالي أنت حين تكون في مقام الصلاة عليك أن تكون وثيق الصلة بالله عز وجل. وإذا كنت تسأل الله الصراط المستقيم في هذه الصلاة، إذن فينبغي أن يكون قيامك في هذا الذكر باعثا لك على الاستقامة بعد مفارقته. يعني بعد أن تخرج من الصلاة عليك أن تكون قد اكتسبت هذا المعنى من هذا الذكر، وهو أن تستقيم في منهج حياتك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. وكذلك أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فهم ذكروا قالوا ربنا الله ثم بعد ذلك استقام. إذن فالذكر يورث الاستقامة ويبني الاستقامة في القلب وفي النفس وفي العقل وفي الروح، وينبثق ذلك على الجوارح. وكذلك أيضا من المرتكزات البنائية للذكر بأنه كذلك يبني الحياة الروحية الرائعة الجميلة والقوة النفسية لدى المرء، ويمنحه الصبر والشجاعة. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه المكتسبات من وراء الذكر، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
1: نعم نعم.
0: وكذلك
1: الذكر حياة هنا.
0: نعم.
1: والغفلة
0: نعم.
1: موت.
0: نعم. الذكر حياة، الذكر حيوية، الذكر نشاط، الذكر قوة في النفس، الذكر روح سامية متألقة. وكذلك أيضا فإن من المرتكزات البنائية للذكر بأنه أيضا يبني جسورا وثيقة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، ويؤسس لمعنى المعية المتبادلة بين العبد وبين ربه. إذ قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا يعني أنك إذا كنت أنت ذاكرا لمنهج الله تبارك وتعالى، إذا كنت مستحضرا لهذا المعنى، إذن فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمدك بمزيد من العطاء، سوف يؤيدك، سوف ينصرك، سوف يعزك، سوف يرفعك، سوف يناصرك. وبالتالي إذا نجد أن هذه المرتكزات البنائية للذكر مهمة جدا. كذلك نجد أن هناك مرتكزات هدائية للذكر. نعم. إذ يحقق الذكر للمرء أمورا عديدة يتبادر إلى ذهني في هذا المقام، منها هداية التبصر والتذكر. فالذكر يعين القلب على إدراك الحقائق. إذ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر هنا مبني على الذكر.
1: صحيح.
0: وكذلك أيضا أنه يحقق عن الذكر، يحقق في سياق الهدائية التوفيق للتوبة والإنابة، حيث يدفع الذكر العبد باستغفار الحق سبحانه وتعالى فور الوقوع في الزلل. وشاهد هذا المعنى الهدائي قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن فالذكر هو الباعث على الاستغفار والإنابة والاستجابة. وكذلك أيضا من المرتكزات الهدائية الثبات عند المواجهة وعند الابتلاء، ونلاحظ هذا المعنى في سياق قول الله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله

0: كثيرا لعلكم تفلحون.
1: نعم.
0: وكذلك أيضا يعين على التأمل والاعتبار، بمعنى أنك تكتسب منه مقام التفكر والتأمل وأخذ العبرة والعظة.
1: نعم.
0: وشاهد ذلك قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهنا أقول جملة: الذكر يقود إلى الفكر. يقود إلى الفكر، الذكر يقود إلى الفكر، أو جسر إلى الفكر، الفكر النير، الفكر المستنير، الفكر الواعي، الفكر الذي يمتلك بصيرة ثاقبة. كذلك أيضا هناك مرتكزات وقائية للذكر يتبدى لي أيضا منها في هذا المقام، أنه يحقق للمرء الوقاية من الغفلة والهوى، إذ إنه يحمي الإنسان من الانحراف ويحميه من أن ينقاد وراء الهوى. ولذلك يخاطب الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة من بعد، يقول له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكذلك أيضا فإن الذكر يحقق وقاية نفسية، وذلك بتحسين القلب من المخاوف والوساوس، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فهذه القلوب تندفع عنها المخاوف، تندفع عنها الوساوس، ولا يعود في القلب الذي حل فيه ذكر الله عز وجل لا يعود فيه خوف، ولا تشرد به الخواطر يمنة ويسرة. وكذلك أيضا هناك وقاية سلوكية تتبدى من الذكر، وذلك بأنه يمنع الجوارح من الانزلاق إلى الذنوب والآثام. نعم، كيف يكون الإنسان كيف يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ثم بعد ذلك ينزلق وراء الأهواء ووراء الشهوات الفاسدة ووراء الأفكار المشوشة المبعثرة؟ كيف يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ويؤذي جيرانه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل ويأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يسرق وهو يغتاب وهو ينم وهو يفسد في الأرض طولا وعرضا؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يقطع رحمه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو يعط والديه؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو لا يعدل ولا ينصف ولا ينصف؟ كيف يكون ذاكرا لله عز وجل وهو لا يراعي حقوق العباد بعموم؟ وكذلك أيضا هناك وقاية التحصين أيضا من أذى الشيطان ومن السحر والحسد، ويتجلى لي هذا البعد الوقائي من خلال الذكر بمعناه المخصوص الذي أشرنا إليه عندما بينا المفهوم والحقيقة للفظة الذكر، وذلك من خلال المحافظة على أذكار ما بعد الصلوات، وكذلك أذكار الصباح وأذكار المساء والورد المأسور، وكذلك أيضا التحسين الذي يحقق المرء به معنى الارتباط بالله عز وجل والاستجارة بالله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل. يعني عندما يقوم أحدنا بممارسة الذكر المخصوص، مثلا عندما يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين ولامة وأعوذ به من همزات الشياطين وأن يحضرون، عندما يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، عندما يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذن هو يجسد معنى الوقاية والتحسين الشخصي المتعلق بشخص الإنسان. وبهذا الشكل نجد بأن الارتباط وثيق، إذن فالذكر يبني والذكر يهدي والذكر كذلك أيضا يقي.
1: هذه المرتكزات الثلاث تأخذني إلى مكان آخر. لماذا طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نذكر الله كثيرا في آيتين على الأقل؟ قوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الكثرة هنا إلى يعني

0: يعني إلى أين تأخذنا؟ هل تأخذنا في الرقمية أم تأخذنا في العمق؟
1: في الحقيقة هي تأخذنا في العمق، ليس في العددية. والله سبحانه وتعالى يعني عوم لنا ذكره وجعله مطلقا، ويعني كل عبادة قيدها الله سبحانه وتعالى إلا عبادة الذكر، جعلها مطلقة. والسر في ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا اذكروني على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل شيء.
0: أحسنت.
1: ولا تتوانوا عن ذكري. وشاهد هذا المعنى عندما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام ولأخيه هارون عليه السلام، قال ولا تنيا في ذكري.
0: نعم.
1: ولا تنيا في ذكري، أي ليبقى ذكري حاضرا معكم، حاضرا معكم في الحرب والسلم، حاضرا معكم في الصحة والسقم، حاضرا معكم في الغنى والفقر، حاضرا معكم في القوة والضعف، حاضرا معكم في الشباب والهرم، حاضرا معكم في الليل والنهار، حاضرا معكم في السفر والحضر، حاضرا معكم مع أهليكم، حاضرا في مجتمعاتكم، حاضرا في أمتكم، حاضرا في أسواقكم، حاضرا في متاجركم، في مدارسكم، في مستشفياتكم، في جامعاتكم. لا شك بأن هذا المعنى الواسع للذكر الذي يحيط بالإنسان إذا يجعله دائما متصلا بالله عز وجل. وهذا يجسد معنى واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وطبعا نلاحظ بأن سياق الآية يوضح لنا بأن الذكر من العبد يمثل مقام شكر، وعدم الذكر يمثل مقام كفران ومقام نكران. وعلى الإنسان أن يتبدى له هذا المعنى، وعليه أن يستحضره وأن يعيه. إذن فالذكر المطلق من شأنه أن يقود إلى نتائج مطلقة، من شأنه أن يحقق مكتسبات مطلقة للإنسان.
0: تمام.
1: فبالذكر يتحقق للإنسان معية الله، التأييد من الله، النصر، القوة، الفرج، السعادة، النجاح، التيسير، قضاء الحوائج، الرحمة، الشعور بالطمأنينة، فتمتلئ حياته على مختلف المستويات بكل هذه المعاني.
0: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة وعلوم الحديث الشريف في جامعة اليرموك.
1: شكرا الله لكم أستاذ.
0: جزاك الله كل خير وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية، نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حياكم الله يا سيدي.
0: دكتور، كيف نذكر الله؟ أنا دققت في الآيات الكريمة، توقفت عند آيتين كريمتين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسي، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هل تشكل الآيتان مفتاحا لكيفية الذكر؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا مرحبا.
2: الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: عليهم الصلاة والسلام.
2: اللهم اجعلني وأخي الكريم والسامعين الكرام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
0: ونحن بمعيتك يا دكتور وجميع المستمعين إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
0: اللهم آمين.
2: يعني أسأل الله التوفيق لي ولأخي المتقدم بالحديث لأنه جلي عظمة الذكر.
0: الدكتور سعيد.
2: الدكتور سعيد الأكرم إن شاء الله، أنت وإياه.
0: وأنت الأكرم.
2: يا سيدي، قضية الذكر، عظمة الذكر، كثرة الذكر، أو كيف نذكر الله عز وجل، يعني حديث ستنا عائشة اللهم ارضى عنها عن أمهات المؤمنين أجمعين، كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه.
0: في كل أحيانه.
2: وبالتالي هذا الحديث يؤسس أن القلب الواعي المتصل بالله عز وجل لا يفتر عن ذكر حبيبه وهو الله عز وجل وفي كل أحواله.
0: دائما نعيش مع الله.
2: دائما مع الله عز وجل. لذلك قيل لأحد الصالحين متى تذكر الله عز وجل؟ قال:

0: حتى نسيته حتى أذكره.
1: يا سلام.
0: فقضية كيف نذكر الله عز وجل؟ نتأسى بالصالحين، نتأسى بمن أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لاحظ الآية: وذكر الله كثيرا. ختمت بالذكر الكثير وتقدمت بذكر الأسوة. فخير من أكثر من ذكر الله تعالى في كل أحيانه هو حبيبنا

0: يعني هو موطن ومصدر ومنبع التعظيم لله تعالى، وبالتالي إحسان الله كثير، والعاقل يذكر الله عز وجل بكل أوقاته في
1: يعني
0: كل
1: لما يعني
0: أحيانه
1: لما الإنسان
0: زمانه ومكانه.
1: لما الإنسان يضعف شوي وبده يغلط، أو لما يسهو وبده يرتكب إثم، هنا يأتي ذكر الله. مش مجرد يقول سبحان الله والحمد لله، تأتي لحظة اليقظة في الوعي عند الإنسان فيذكر الله سبحانه وتعالى، فيتذكر الحلال والحرام، يتذكر الصح والغلط.
0: والله يا سيدي أنا بقول الذكر بنظري هذا اجتهاد هو
1: تفضل.
0: الحل حين يغيب المنطق أو يتأخر الفرج.
1: بالله فصل لنا فيها.
0: الذكر هو الحل حين يغيب المنطق
1: نعم.
0: أو يتأخر الفرج.
1: يا
0: أنا
1: سلام.
0: أقول أهل الذكر مع الله عز وجل لا ينتظرون حلول من بشر ولا من أصحاب الشأن، وإنما يتصلون بالله تعالى مباشرة. كثير من القضايا يعني تتعقد لدرجة أن الإنسان قد ييأس، لكن أهل الذكر لا ييأسون، يتصلون بالله تعالى تعظيما لله تعالى، ذكرا لإنعامه وإفضاله، فيشتغلون بالحل السماوي دون الحل الأرضي.
1: ولذلك الآن
0: وبالتالي
1: فهمت فاذكروني أذكركم.
0: جميل، وبالمقابل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا مما أعطي السائلين. إذا الحل في كل مدلهمات الدنيا، في كل صعوباتها ومشاغلها وهمومها وكدرها، أن يتصل هذا القلب بالله تعالى. والله عز وجل كما ذكرت يقول فاذكروني أذكركم. أنا كثير أربط هذه يعني الآية بقول الله تعالى ولذكر الله أكبر أكبر أكبر من هذه الدنيا بما فيها، أكبر مما يظن أصحاب العقول، بل لا يتحمل عظمة الذكر مخلوق على وجه الأرض. لذلك أنا أقول من أسرار الآخرة أنه لا يبقى من أعمال الدنيا وعباداتها إلا ذكر الله تعالى، ومصداق ذلك قول الله تعالى ولذكر الله أكبر.
1: وقالها في سياق الحديث عن إقامة الصلاة هذه، يعني وكأنه يقول صحيح يعني أقيم الصلاة والصلاة مهمة، لكن ذكر الله أكبر.
0: سيدي يعني هذا يشوف سبحان الله لا يمكن أن يتعارض نص قرآني مع حديث صحيح نبوي، لا يمكن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون،
1: نعم صحيح،
0: سأل الصحابة من هم المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كلمة المفردون هذه يعني أنا أقول هذا أنس بالذكر كأنه ينفرد بحضرة صاحب العزة والجلال، أو جاء بالفرائض على إطلاقها ثم تفرد بالنوافل استحضر من بينها أعظمها أو أعظمها وهو ذكر الله تعالى، فينفرد قلبه وينفرد لسانه ووجدانه وبكليته مع الله تعالى. فذكر الله أكبر دائما وأبدا، أي أمر من أمور الدنيا أمام ذكر الله تعالى لا شيء، مهما كان هذا يعني هذه المصيبة أو هذه الطامة، وفصل بما تشاء من أحوال هذه الدنيا وما فيها من كدر ووبال، فالذكر ينجي الإنسان من كل هذا وحده.
1: يقول الله تعالى دكتور نبيل واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ما الذي نسيت حتى تذكر الله؟ ما المقصود هنا إذا نسيت؟
0: الآن أنا أود أن أجيب جواب خاص صحيح. ابن القيم في أحد كتبه يقول البيوت ثلاثة، جواب على هذا السؤال.
1: نعم.
0: بيت فيه كنز لكن عليه حراسة، وبيت فيه كنز لكن لا حراسة عليه، وبيت خرب. الآن اللص إذا أراد أن يتعدى ويصل إلى مبتغاه من هذه السرقة فائقة الثمن والباهظة، هل يذهب إلى البيت الذي فيه ذاك الكنز لكن عليه حراسة، أم يذهب إلى ذاك البيت الذي فيه ذاك الكنز الثمين لكن لا حراسة عليه؟
1: أكيد الأسهل.
0: إذا نسيت، المؤمن في كل أحواله في قلبه خير، في أحواله إن شاء الله يتقلب بأنواع المسرات والخيرات، لكن حال المؤمن الغافل عن ذكر الله تعالى كحال البيت الذي فيه كنز عظيم لكن لا حراسة عليه. وبالتالي أن

0: الناسي في خير، فمتى ابتعد عن ذكر الله تعالى أصبح غافلا. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله تعالى أو نسي أو أنسي فليعد ويذكر الله عز وجل حتى يعود إلى نصاب الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي والإيمان المطلوب. القضية مش قضية نسيان، وقد بعض قد ينسى ذكر الله لسانا قد، لكن في قلبه من التعظيم لله تعالى وكأنه متصل بالله تعالى في كل أحواله. لكن إذا جمع الإنسان ما بين اللسان، ذكر اللسان وذكر القلب، واستحضر عظمة المذكور، هذا القلب يستحيل أن ينسى. البيت الخرب هو قلب المنافق والكافر، هذا لا يذكر الله عز وجل، وإذا ذكر إما يذكر نفاقا أو لا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الإيمان إذا نسي تذكر، وأعظم مذكور هو الله عز وجل، والأصل بالقلب الواعي أنه ما ينسى ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأنه صاحب الإنعام وصاحب الإفضال، كل نفس يعني هو من الله. فبالتالي أنا أقول المؤمن الواعي كنز عليه حراس، وأن لصاحب كنز أن ينسى كنزه، وأن لقلب أنس بالله عز وجل أن ينسى مولاه.
1: توقفت أيضا عند آية أخرى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هؤلاء يعني المشكلة هنا إنهم ما نسوا، هؤلاء ارتكبوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم فجأة ذكروا الله فاستغفر.
0: أنا أقول سبحان الله، يعني ربط الذكر بالاستغفار أو موضوع الحلقة بقضية الاستغفار على وجه التخصيص هذا يعني يحتاج توضيح. قضية الذنب يلزم المؤمن المسلم إذا وقع بذنب أن يستغفر الله عز وجل. هذا الاستغفار دليل احتياج وفقر، وبالتالي إذا قادت المعصية الإنسان أن يذكر الله عز وجل، بالتالي هذا الذنب أعاده إلى نصاب الإيمان المطلوب، وبالتالي لجأ إلى الله عز وجل، لأنه يعلم حقيقة أنه لا يقدر مخلوق أن يتجاوز عن هذا الذنب أو أن يغفر له تلك الذنة. وفي الحديث الصحيح لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ثم جاء بأقوام يذنبون ثم يستغفرون. وقضية الاستغفار تدل على حقيقة الإنسان تعتري أحوال، لكن إذا أذنب لعلاقته السابقة بل المتصلة بالله عز وجل يلجأ إلى الله وكأنه يقول يا رب أذنبت، ولكن ليس تعديا على عظمتك ولا على قدرك، ولكني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيعود إلى الحق وجادة الصواب من خلال استغفاره وكثرة ذكره ورجوعه وتدلله بين يدي خالقه ومولاه. وبالتالي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن موضوع ذكر الله أو الاستغفار هذا استحضار لعظمة الله عز وجل وعظيم فضله ورحمته، وبالتالي يلجأ إليه المؤمن إذا وقع بذنب. إذا أذنب يستذكر مباشرة ويستذكر عظيم رحمات الله ومنه وفضله، وأنه يا رب أنت وحدك من يتجاوز عن الذنبات والسيئات. وبالتالي الاستغفار والذكر طريق يعني لتنقية العبد. ثم موضوع التزكية لهذه النفس لا يمكن أن تكون إلا إذا استحضر الإنسان ذنبه ثم عظم ربه وزكى هذه النفس بذكره خالقها ومولاه. أي نعم.
1: في قوله تعالى الآية التي يشهد الله سبحانه وتعالى البشر على خلقهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. بني آدم الإنسان شهد هنا أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قرن معرفته والقرب منه بالذكر، ومقابل الذكر هو النسيان. هل يعني ذلك أن مسألة العلاقة أو مركزية العلاقة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى قائمة على الذكر باعتبارها هي الكلمة التي شهد الله سبحانه وتعالى الإنسان بها عندما خلقه، وقبل الإنسان هذه الشهادة بالاعتراف بالله وعبوديته له؟ كيف نفهم هذا السياق بين ثنائية الذكر والنسيان؟
0: بداية الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا. قضية هذا التذكير بالعهد الأول والميثاق بوحدانية الله تعالى وأنه الخالق، وهذا كان في عالم الذر كما جاء في الآثار.
1: نعم.
0: الآن الله عز وجل ذكر فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن التزم بذلك العهد كان في الجنة، ومن تناسى وتنكب طريق ذلك العهد كان من أصحاب السعير. الآن هذه قضية مفصلية في قضية التوحيد وأمر العقيدة. موضوع الذكر وموضوع النسيان لله تعالى ليس متعلق قضية ذلك العهد، لأن كل من واظب على العهد كان ذاكرا، تمام؟
1: نعم.
0: لكن قضية المؤمن ينسى، قد ينسى ذكر الله عز وجل، قد يستحوذ عليه الشيطان، قد يعني يقع الإنسان بالزلل، مهمات ومهمات هذه الدنيا قد تبعد عن ذكر الله تعالى. وبالتالي أنا أقول هذه قضية عقدية متعلقة التوحيد، وهذا أمر في عدل إلهي أن الله أشهد الكل على أنه واحد وأنه خالق. لكن قضية الذكر والنسيان إذا نسبت إلى المؤمن بعد يعني أن خلق وبعد أن كان يعني موحدا ومبتلا في هذه الدنيا فهذه الدليل البشرية، لكن قد يكون النسيان أحيانا سبيل لتعظيم المذكور وعودة من جديد إلى العهد، وبالتالي ليس متعلق الخروج عن التوحيد أو الكفر بالله تعالى. أما الذين نسوا الله عز وجل فالله قال في حقهم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أو أولئك الذين وصلوا من قضية النسيان والتناسي إلى أن استحوذ عليهم الشيطان، حتى قال الله في حقهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وبالتالي: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وبالتالي هذا تناسى وتنكب بمعنى ابتعد عن التوحيد. لكن قلت لك الذي يتعمد نسيان الله عز وجل هذا الكافر.
1: في فرق هنا بين النسيان والإعراض في قوله تعالى مثلا في آيات كثيرة: ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا، في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبين الآيات التي أشرت إليها في مسألة النسيان نسي الله.
0: الآن هذا بخصوص وعموم قلنا.
1: نعم.
0: الآن موضوع الإنسان إذا تعدى على حق الله تعالى توحيدا وتعظيما ولم يأتمر بأوامر الله تعالى عبادة وفي كل ما جاء به النص وأن كان القرآن والسنة من تكليف، هذا يخرج عن قيد الإيمان، خارج عن الملة، وبالتالي هذا نسي قضية العهد، وبالتالي سار في يعني في غيه سادرا. أما قضية يعني موضوع الإنسان ينسى ويذكر كما قلت قبل قليل مع وجود يعني آلية التكليف والتوحيد، فهذا خارج عن هذا المراد.
1: أها.
0: تمام. لكن باعتبار الذكر والنسيان يترقى الإنسان، الذاكر يترقى درجات، والناس وإن كان موحدا يبتعد عن تلك الدرجات، وبالتالي كل إنسان يوم القيامة ما من أحد كما قال الإمام الشافعي ومن عباس من قبله إلا وسيندم، أخذا من الآثار يعني حتى أهل الجنة يندمون. نعم، لأنه كل لحظة مرت غفلنا فيها عن ذكر الله تعالى، هذه الغفلة عن الذكر يعني تجعل الإنسان في منزلة من الجنة غيره أعلى منه، فيتحسر أنه ضيع كل لحظة من حياته لم يكن فيها ذاكرا لله تعالى. وبالتالي الذكر موجب لعلو الدرجات، ونسيان الذكر موجب لقلة الدرجات، مع أنه من أهل النعيم يكون الإنسان. وبالتالي أنا أقول إذا من أراد النعيم فليقبل على أعظم أنواع النعيم وهو ذكر الله تعالى. وإذا بتلاحظ أخي الكريم إذا بدنا نستطرد بالجواب،
1: نعم،
0: إنه الذكر هو عبادة كل المخلوقات والكائنات.
1: أها.
0: كل الكائنات الله تعبدها، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،
1: ما
0: من شيء،
1: نعم،
0: إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هو الذكر العام،
1: عبادة الموجودات بزن. عبادة الموجودات، كل الموجودات.
0: أي نعم. لكن المؤمن لما يخص بقضية هذا الوجود وهذه العظمة وهذا التكليف، وبالتالي هو في أعلى الدرجات، ومن هنا ولا ذكر الله
1: أكبر.
0: أي نعم.
1: ولماذا سمي القرآن الكريم ذكرا يا دكتور ربي؟
0: صاد والقرآن ذي الذكر.
1: نعم.
0: أول شيء هو كلام الله تعالى، الهدف من كلام الله تعالى تذكير الكائنات وتذكير المؤمن على وجه التحديد بآلاء الله تعالى وإنعامه وإفضاله وخيراته.

0: وبنعمة الهداية على وجه التحديد. وبالتالي القرآن للذكر، لأن في تلاوة آيات الله تعالى ابتداء ذكرا لله تعالى صاحب هذا الكلام، وتذكير من الله تعالى من خلال ما في القرآن من أحكام وعبادات ومعاشرات، يواجه هذا الإنسان تجاه المذكور وهو الله عز وجل وصاحب هذا الذكر القرآن الكريم. وبالتالي القرآن كله ذكر لله تعالى وتذكير بواجبات هذا المؤمن أو الإنسانية بشكل عام، بل المخلوقات بواجباتها تجاه الله تعالى. فالقرآن مذكر،
1: القرآن ذكر، والأنبياء مذكرون في قوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
0: أين
1: هنا تكتمل المهمة بين الكتب وبين الأنبياء في التذكير في الذكر.
0: أي نعم، لذلك أعظم الذكر ما دام ربطنا هذا بجهود الأنبياء. النبي يقول خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبالتالي ما من نبي إلا وخاطب قومه قائل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لفت يعني أثناء التحضير وأثناء يعني الاستذكار لعظمة هذا الموضوع، أنه عندما يقول المؤمن لا إله إلا الله لا يحرك شفتاه.
1: لا إله إلا الله، نعم لا يحرك،
0: لا تحريك للشفتين
1: داخل.
0: لكن إذا قلت محمد رسول الله انطبقت الشفتين، صحيح، في حركة للشفتين، وكأنه هذه الكلمة متعلقة ليس اللفظ وإنما مخرجها القلب والوجدان، فذلك لا تحتاج لشفتين،
1: ليست شكلية،
0: هذا
1: في الجوهر يتغلغل داخل الإنسان لا إله إلا الله، وتعبر عنه بالشفتين عندما تقول محمد رسول الله.
0: نعم يمكن ذلك.
1: هنالك أيضا علاقة بين الذكر والحياة باعتباره الحياة، كل الحياة، وبين الغفلة والموت باعتبار أن الغفلة موت حتى لو كان الإنسان حي. قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا قيمة له. كيف يكون الذكر حياة؟ والسؤال الثاني دائما بيراودني، مين هم هؤلاء الذاكرون؟ ما صفاتهم؟ هل هم فئة يعني لها صفات؟ احنا بنعرف مثلا لما نقول الصالحون المتقون المؤمنون، من هم هؤلاء؟
0: في بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحياة وقضية الموت ربطها بالذكر، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضية الحياة والموت يعني الإشارة للجانب المادي أن فلان حي بمعنى يتنفس يتحرك يأكل ويشرب، أم أراد أن الذي يذكر الله عز وجل هو صاحب القلب الحي والبعيد عن ذكر الله تعالى، وإن كان يتنفس هو صاحب القلب الميت؟ أنا أقول هذا المعنى هذا لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد وقال فيه كثير من العلماء. الذاكر لله تعالى صاحب قلب
1: حي
0: أنس بالله تعالى، والأنس بالله عز وجل هو حياة القلوب. الدليل على هذا الكلام قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: فقط.
0: وبالتالي الحي هو الذاكر المتصل الذي لا يأنس إلا بالله.
1: الله يفتح
0: كما
1: عليك.
0: قال الترابي على العدوية أحبك حين نحب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب لي حتى أراك. متصل بالله عز وجل لا يرى إلا الله
1: أبدا.
0: أما إذا بدك
1: صغر الأمر أم كبر
0: نعم. يعني تتم من الكلام إذا بدك من هم الذاكرون.
1: نعم،
0: الآية اللي في سورة الأحزاب في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات،
1: والله يرتلها علينا بصوتك الجميل يا دكتور الله يرضى عليك
0: حفظك الله. في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين

0: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: الله يبارك فيك.
0: أنا بقول اجتماع هذه الصفات، مسلمين، مؤمنين، قانتين، صادقين وصابرين، خاشعين، متصدقين، صائمين، حافظين لفروجهم، ختم الله عز وجل أحوالهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أنا أشتق من هذه الأصناف إذا اجتمعت في قلب المؤمن، خصوصا أن هذه الآية أخي الكريم وهذا اجتهاد جاءت في سورة الأحزاب.
1: صحيح.
0: إذا أردنا أن ينفض الأحزاب عن يعني هذه الأمة وعن كيانها، فلا بد أن تتحقق في الأمة أفرادا وجماعات هذه الصفات، وإلا كما قال النبي تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل عن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوحنة ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة. الآن موضوع ذكر الله عز وجل في حل حتى في أزمات الأمة أيا كان شكل عدوها، اتصال بالله عز وجل. سيدنا موسى سيدنا هارون قال اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، ومن هنا عظمة الصلاة في حل مشاكل الأمة. أقيم الصلاة لذكري، والمعنى اللي أشرت إليه أنت قبل قليل ولذكر الله أكبر. أذكر أخي الكريم في قضية ولذكر الله أكبر، أن المذكور هو الله والذاكر هو أنا وأنت الموحد بشكل عام.
1: صح.
0: من أعظم ذكرا للآخر؟ هل العبد ذكره لله أعظم أم أن ذكر الله للعبد أعظم؟
1: طبعا، وكيف يكون ذكر الضعيف المحتاج أعظم من ذكر الكامل المنان الحكيم العليم؟
0: لذلك أنا يتعاظم الإنسان إذن بذكر الله تعالى. الله عز وجل يجعل له قيمة، يجعل له يعني سبب لهذا الوجود. فإذا شغل أهل الجنة ذكر الله تعالى، لا صلاة ولا صيام ولا أي عبادة من العبادات، ولا ذكر الله أكبر، سيبقى ذكر الله كبير حتى في الجنان.
1: اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ.
0: بقي إذا سمحت في دقيقة، هذا معنى جميل صحيح.
1: فضل.
0: اشتقاق
1: فضل.
0: أتدرون من المفلس كما جاء في الحديث؟ معلوم هذا حتى بما أنهيت الحديث. ذكر النبي عليه الصلاة يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، الحديث معلوم للسامعين الكرام. لكن أنا أقول قد تذهب حسنات الحج وحسنات الصلاة، لكن باب الذكر الذاكر لله تعالى لا يفلس يوم القيامة. وأخذا هذا من حديث النبي أن من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم عدد خلق الله، ورضا نفسه، ما مدى رضا نفس الله لا حدود لها، زينة عرشه، هل يعلم مخلوق زينة عرش الرحمن، مداد كلماته، لن تحصى هذه المعاني
1: أبد.
0: فذكر واحد يجعل الإنسان لا يفلس يوم القيامة، ما بالك بصاحب الذكر الكثير.
1: اللهم اجعلنا من أصحاب الذكر الكثير الذاكرين الله والذاكرات. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور النبيل جداية، نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. بارك الله فيك وحفظك الله وجعلنا وجعلك من الذاكرين الله كثيرا. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداية نائب المدير العام في مدارس مانشستر الإنجليزية ومدارس أجيال فرسان القيم. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلقه في أحسن تقويم، وهذا جزء من تكريم الله عز وجل للإنسان أن جعله بصورة مكرمة. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الخلق للإنسان وهذا التكريم للإنسان، والله سبحانه وتعالى قدم الإنسان على سائر المخلوقات، بل سخرها للإنسان، لأن الله تعالى أراد لهذا الكون أن يعمر. وعندما خلق الله تعالى الإنسان خاطب الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه حكمة الله عز وجل في هذه الحياة لله سبحانه وتعالى أن يعمر هذا الكون، وأن يكون مجال امتحان، وأن يكون دار اختبار، وأن تكون دار فناء يعيش الإنسان فيها ثم ينتقل. لكن يبقى ماذا قدم الإنسان من خير أو شر، ماذا قدم للإنسانية، وماذا قدم لأمته، وماذا قدم للمسلمين، وماذا قدم من خير أو قدم من شر لذلك. وذلك جاءت مقاصد الشريعة الإسلامية لهذا الخليفة الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في الأرض والذي كرمه الله عز وجل، جاءت مقاصد الشريعة الإسلامية لتحفظ على هذا الإنسان كيانه، لتحفظ على هذا الإنسان حقه. حقه في ماذا؟ حقه في الحياة، حقه في التملك، حقه في شخصيته واعتباره، حقه في حريته، حقه في كرامته. هذه حقوق جاءت الشريعة الإسلامية تحفظها لهذا المخلوق، لهذا الإنسان. فتحفظ الشريعة الإسلامية على الإنسان حقوق كثيرة، ليست حقوق أقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لا، قبل ذلك بكثير، منذ أن خلق الله عز وجل آدم وجاء الإسلام ليؤكد هذه الحقوق بحفظ حياة الإنسان، حفظا لحقه في الحياة، وحفظا لماله، وحفظا لدمه، وحفظا حتى لعرضه، وحفظا لسمعته أيضا، وكل ما يمس ذات الإنسان فالله تعالى جعل له حرمة عظيمة. لكن أيها الإخوة، الله عز وجل عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن سيكون هناك إفساد في الأرض، وسيكون هناك سفك دماء في الأرض. الله تعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون، فأرسل أنبياء وأرسل رسل، وجعل الدنيا دار امتحان، وجعلها دار اختبار، وجعلها دار بلاء، وجعلها دار صبر، ليميز الخبيث من الطيب، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. هذه حكم، وكثير من ذلك ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير من الحكم في مسألة امتحان الإنسان واعتداء الإنسان على الإنسان. لكن أيها الإخوة، كثير من الناس أفرط في هذا، ونحن في دار امتحان، ناس أحسن وناس أساء، وهذه الدنيا كل الناس يغدو، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طيب بماذا؟ من أعظم الكبائر عند الله عز وجل سفك الدم، ولا أقول فقط سفك دم الإنسان المسلم، بل إن النفس الإنسانية بصفتها البشرية هي نفس مكرمة جعل الله تعالى لها حرمة. ولقد كرمنا بني آدم، بغض النظر حتى عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، إنسان بصفته مخلوق، إنسان مكرم، الله تعالى كرمه وجعل لهذا الإنسان حرمة، وجعل حرمته عظيمة جدا. لذلك قال الله عز وجل: من أجل ذلك
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والفرق بين الأمرين كبير، بين من قتل النفس الإنسانية وبين من أحيا النفس الإنسانية. وذي قال علماء التفسير في قوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا أي في الإثم، أي يحمل إثم قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا بإثمه، بعظم فعله، بعظم ذنبه، كأنما قتل الناس جميعا. وهذا ذنب عظيم جدا، أن تتخيل أن إنسان يحمل ذنب كأنه قتل الناس جميعا. طيب قال ومن أحياها في المقابل فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن هنا أيها الإخوة، فالإنسان المؤمن والإنسان المسلم يبقى في فسحة من دينه، يرتكب كل المعاصي، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. يمر الإنسان بظروف، نعم، في لحظات غضب، نعم، في لحظات فتن، نعم، في لحظات قيل وقال، نعم، في لحظات أكل حقوق، نعم، كل هذا يبقى المسلم فيه. لكن أن يذهب إلى مس دم الإنسان وقتل الإنسان، هذه مصيبة وهذه جريمة عظيمة. استسهلنا القتل في هذه الأيام، وأصبحنا نرى على أتفه الأسباب قتل فلان وقتل فلان وقتل، وحتى المسلمين ما يجري بين المسلمين أنفسهم في حالات الفتن وفي حالات الكوارث وفي حالات الحروب، ويعود المسلمون إلى أنفسهم بالقتل لكل الأسباب هذه. لا نستسهل هذا الأمر، قد نستسهله في الدنيا وقد لا نحاسب عليه في الدنيا، لكن عند الله عز وجل فالذنب عظيم والجرم كبير. يأتي المقتول يوم القيامة تشخب أوداجه دما، يحمل رأسه بيديه، يا رب سل هذا فيما قتلني في روح حتى يقربه الله تعالى من العرش. هذا لما قتلني؟ سل هذا فيما قتلني. اليوم كثير مننا استسهل مسألة القتل ورآها قضية عادية وانتقام وثأر، إذا أفلت من عقوبة الدنيا فلن تفلت من عقوبة الله عز وجل. يوم القيامة يوم عدل ويوم قصاص ويوم محاسبة، وحتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، كل واحد بده يأخذ حقه عند الله عز وجل حتى لو أفلت من عقاب الدنيا، لكن عند الله تعالى ما رح يفلت. لكن دماء المسلمين دماء الناس لها حرمة، حتى غير المسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من آمن رجلا فقتله قال صلى الله عليه وسلم فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافر، حتى لو لم يكن مسلم. فالنفس لها حرمة عظيمة، ونفس الإنسان المسلم لها حرمة عظيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، عقوبة شديدة، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قضية ما هي سهلة، أن يخوض الإنسان في دماء الناس، وأن يستسهل الإنسان قتل الناس، وأن يأخذ الإنسان بالشبهة ليقتله دون أن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه. يعني حتى في أقصى الظروف عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجرائم

0: تستوجب القتل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرده ارجعوه وهو جاي يعترف، لعل به بأسان، لعله مجنون، لعله لعله لعله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي رواية ابن عمر أيضا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة. قالوا: شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويمجد صلى الله عليه وسلم الكعبة، وهي قدس مقدسات المسلمين. ماذا يوجد أعظم من الكعبة حرمة عند المسلمين؟ وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمتك. حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة من الكعبة. الهدف الأساسي هو حفظ دماء المسلمين، حتى الجهاد الله سبحانه وتعالى شرعه لحفظ الدماء ولحفظ النفس. ولذلك كانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل، أي يبعد القتل. وحتى في الجرائم لما الله سبحانه وتعالى شرع القصاص، شرع القتل للقتل وجزاء على جريمة، قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف لكم حياة؟ ما هو قتل، كيف لكم حياة؟ لأنه قتل هذا الإنسان ينجي باقي المجتمع، وحتى لا يخوض في دماء الناس فيزيد القتل بينهم وينتشر القتل فيما بينهم لحفظ الحرمة ولحفظ حرمة الدماء بين المسلمين. المسلم أيها الإخوة له عند الله تعالى حرمة عظيمة، أعظم من الكعبة، أعظم من أي شيء في الوجود يمكن أن يتخيله الإنسان. لا نستسهل الخوض في الدماء، ولا نستسهل إيذاء الناس ولا قتلهم في ساعة غضب ولا في ساعة زعل، ولا يوجد أي مبرر ولا يوجد أي مسوغ للاعتداء على دماء الناس. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، من سلم الناس من لسانه ويده، في رواية: من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية في الصحيح أيضا: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، سلم الناس كلهم من لسانه ويده. فالمسلم لا يؤذي الآخرين، والمؤمن لا يخوض في دماء الآخرين، ويبقى ما دون ذلك في فسحة من دينه حتى يصب دما حراما. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه.

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته العترة الأطهار أهل الجود والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علم الهدى ونور الدجى. اللهم صل عليه شمس المعارف ومنهل التقى. اللهم صل عليه معدن الصفا وبحر الندى. اللهم صل عليه وسيلة الشفاعة وسبب الرضا. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة طيبة الشفاء ساطعة السنة فياضة العطاء. فهو صلوات الله وسلامه عليه أهل لكل إنعام منك يرتجى، وخليق منا بكل تعظيم يهدى إليه على طول المدى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة تليق بكماله وبهاء وتجازي جهاده وتقواه وتسعد بها روحه في سماء. اللهم صل عليه صلاة تقر بها عين من يصلي عليه امتثالا لأمر مولاه، وصل عليه صلاة تسعد بها كل من يصلي عليه من وحي شوقه وهواه، وصل عليه صلاة تنجي بها قائلها من عذاب الله، وصل عليه صلاة ترفع بها قدر كل من أحب هذا النبي واشتاق إلى رؤياه. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك المهدى وشفاعتك المسدى وهدايتك المبتغى. اللهم صل على ذات النبي الكريم وخلقه وسجاياه. اللهم صل على قلبه الرحيم وما حواه، وصل على علمه اللدني وما وعاه، صلى الله عليه وسلم ما قال

على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على روحه المنعم في علاه، وصل على جسده المكرم في مثواه. اللهم صل على دياره وأوطانه وحماه. اللهم صل على ما خلفه من سيرة عطرة تشير إلى أمجاده وبهاء. اللهم أكرم بفضلك كل من تعلق قلبه بحب هذا النبي وهداه، وأسعد بالرضا كل من صلى عليه بشوق في جهره ونجواه، واجز بالخير كل من سلم على هذا النبي سلاما ينم عن وجده وجواه، وأمتع بالهدى والصفاء كل من كان حب النبي المصطفى.

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

0: فيه الحمل
1: ويكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهول

0: الجنات أهل.
1: لكم ثياب السندس والورد عند النرجس، وكل ثغر أعسس لم يخش عاشق.

0: العمل وهي على سرر جديد من الزمرد والفريد تدعوه أقبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى وتسعى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة في يومي وليلة الجمعة. ويقول أيضا: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. نحييكم في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة.
2: بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المؤمنين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذا الإسلام العظيم، وأكرمنا سبحانه أن نكون من أهل شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأرشدنا الله تبارك وتعالى على نفسه، ودلنا سبحانه على ذاته، فأرسل إلينا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، وجعلنا إخوةً متحابين بهذا الدين، وهذا من فضله سبحانه وتعالى علينا ومن لطفه بنا. وأوجب الله تبارك وتعالى النصيحة، النصيحة لمن؟ لله ولكتابه القرآن ولنبيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين ولعامته، حتى يكتمل هذا الدين في النفوس، وحتى يكون كل فرد مسلم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبله، فيكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، كما جاء في حديث الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الحج

عرفة. فما معنى هذا الحديث الشريف؟ الدين النصيحة، أي يجب استدامة النصيحة، يجب استدامة النصيحة في حياة المسلمين، وينبغي أن يكون كل مسلم ناصحا كما أمره الله عز وجل. فالنصيحة كلمة شاملة تعود بالخير والنفع في معناها على المسلم في دينه ودنياه وفي آخرته، وتعود بالنفع والفائدة على الناصح والمنصوح. والنصيحة تعني خلو القول والفعل من الغش. نصحتك في هذا البناء، أي أتقنت لك العمل في هذا البناء، وأنصحك بقراءة هذا الكتاب، أي أدلك وأرشدك إلى ما فيه الخير الذي تقرأه في هذا الكتاب. والنصح في العمل إتقان العمل، النصح في العمل إتقان العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والتوبة النصوح هي التوبة الصحيحة التي يخلص فيها العبد نيته لله عز وجل أنه قد تاب إلى الله وقد رجع إليه وقد ندم على ما فرط في حق الله تبارك وتعالى، وقد عزم ألا يعود إلى المعصية مرة ثانية. وأما المعنى الأول من معاني هذه النصيحة، أن يكون أو أن تكون النصيحة لله، فهي أن يقوم المسلم بما أمر الله عز وجل من حق خالص لله تبارك وتعالى أن يؤديه على وجهه الأكمل، من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج، ومما أمر الله تبارك وتعالى من إقامة أحكامه وتشريعاته في حياة الأمة، وألا يقدم المسلم شيئا على محبة الله عز وجل وعلى محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي المعنى ينبغي ألا نقدم شيئا على طاعة الله عز وجل فيما فرض وفيما أمر سبحانه وتعالى. والمعنى أن يلتزم المسلم في أفعاله وأقواله وتصرفاته وفي حياته كلها ما أمره الله عز وجل به من صحة الاعتقاد في وحدانية الله عز وجل وفي توحيد الله تبارك وتعالى بمعرفة أسمائه سبحانه وصفاته، وأن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكذلك تقديم حق الله تعالى وحبه على حب النفس والأهل والمال والولد والهوى، وأن يخضع المسلم ظاهرا وباطنا لله عز وجل، وأن يتقي الله تعالى في السر والعلن كما أمر سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأما النصيحة لكتاب الله

القرآن العظيم، فمعناها الإيمان بأن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى بكل حرف من حروفه، حيث قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأن هذا القرآن جعله الله تعالى هداية للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأن الله عز وجل وصف هذا القرآن بقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأن كل ما في كتاب الله عز وجل من أحكام وتشريعات هي حق خالص، وهي صارحة لكل زمان ومكان. وأن الله تعالى الذي أنزلها على العباد إنما أنزلها لمصلحة هؤلاء العباد، لأنه هو سبحانه الذي خلقهم فيعلم ما يصلحهم فيأمرهم به، ويعلم ما يؤدي إلى فسادهم فينهاهم عنه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة منه لا عن نسيان فلا تسألوا عنها. والنصيحة كذلك للقرآن أن يتعلم المسلم إتقان قراءته وتلاوته كما أمر الله تعالى، ورتل القرآن ترتيلا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك أن يتخلق المسلم بأخلاق القرآن كما أمر الله عز وجل. وأما النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام فمعناها الإيمان بدعوته والتصديق به عليه الصلاة والسلام، واتباع سنته وتطبيق هذه السنن كما أمر الله عز وجل في القرآن الكريم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، الخطاب لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، والحكمة هي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى في هذا الزمان أن أقواما إنما ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينكرون أحاديثه، ويطعنون في كتب السنة التي جاءتنا عن علماء هذه الأمة حتى وصلت إلينا، وحتى تتلى الحكمة في بيوت المسلمين. فيأتي هؤلاء الناس فينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن نذب عن سنته، وأن ندفع عن أحاديثه، وأن ندفع عن سيرته عليه الصلاة والسلام، وأن نبين بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي الحق الذي ثبتت فيه كثير من الأحكام الشرعية. فمنكر السنة إنما يريد أن ينكر كثيرا من أحكام الله عز وجل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. لذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالمقبرة وسلم على أهلها، مر بالبقيع ثم قال للصحابة من حوله: وددت لو أننا رأينا إخواننا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: إنما إخواننا هم الذين يأتون من بعدنا، إنما يؤمنون بصحف يقرؤونها. هكذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام

0: المؤمنين بسنته والمطبقين لأحاديثه في آخر الزمان وفي أول الزمان إنما يؤمنون بصحف يقرؤونها من التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يتمنى أحدهم لو رآني بماله وولده. والله تعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن النصح للنبي عليه الصلاة والسلام ومن محبته أن نحب أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، الذين أثنى الله تعالى عليهم في كثير من آيات القرآن العظيم، فقال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي مما كان يتصدق في سبيل الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الدعجة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أذان الظهر لهذا اليوم يحين بإذن الله في تمام 12:31. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ورحمة ونورا وهدى. اللهم صل وسلم على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: اللهم أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا

مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما.

0: نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد روي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل رجل من الصحابة فصلى، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ذلك الصحابي فصلى كما كان صلى أولا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه سيدنا رسول الله السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل للمرة الثالثة فصلى كما كان صلى أولا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ورد عليه سيدنا رسول الله السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ذلك الصحابي: والله يا رسول الله ما أحسن غير ذلك، ما أحسن غير ذلك، أي لا أعرف شيئا من الصلاة غير الذي فعلت، فعلمني. والله يا رسول الله لا أحسن غير ذلك فعلمني. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ذاك صحابي من صحابة رسول الله، عاش مع رسول الله وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن يحسن الصلاة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وكان يصلي بنفس الصلاة التي كان يصليها من غير علم ولا تعلم. ولذلك في الثالثة قال: يا رسول الله ما أحسن غير ذلك فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا أردت الصلاة فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم استقم قائما، ثم كبر قائلا، ثم اقرأ ما أم الكتاب وما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.

الحمد لله الحمد لله.

إلى آخر أحكام الصلاة التي علمه إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يدلنا على أمور كثيرة، منها وأولها أن الصلاة ليس كل مصل في الحقيقة صلاته صحيحة، وأن الصلاة لا بد أن تعلم وأن يتعلمها الكبار والصغار. فكم من مصل بيننا، من أمثال ذلك الصحابي الجليل ولا نطعن في صحبته، كم من مصل اليوم مثل ذلك الصحابي يصلي دون أن يعرف أن صلاته ليست صحيحة أو مقبولة عند الله؟ كم واحد منا عرض صلاته على العلماء حتى يتأكد أن صلاته صحيحة ظاهرا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ أم أننا رأينا آباءنا وأمهاتنا يصلون فصلينا كما يصلون دون أن نعرف ما هي الصلاة وما حقيقة الصلاة؟ الصلاة يا عباد الله هي أعظم عبادة من العبادات البدنية، وهي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المسلم ما دام بالغا عاقلا. لا عذر في ترك الصلاة لا لمريض ولا لمسافر، بل وحتى لو كان المسلم يصارع العدو فلا تترك الصلاة ولو في حالة الحرب ولو في حالة القتال، بل لو كان المسلم يصارع سكرات الموت وجب عليه أن يصلي ولو كان على فراش الموت. عبادة لا تسقط عن المسلم أبدا. من لم يستطع أن يصلي جالسا فليصلي قائما فليصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصلي مضطجعا، ومن لم يستطع الاضطجاع فليصلي على ظهره، ومن لا يستطيع الصلاة على ظهره فليصلي برأسه، ومن لا يستطع أن يصلي برأسه فليومئ بعينيه، ومن لم يستطع ذلك فليصلي بقلبه. إذن لا عذر لمسلم لترك الصلاة، لا عذر في تركها إلا لساه، لا عذر لمسلم أو مسلمة أن يترك الصلاة ما دام فيه عقل وروح، ما دام عاقل. لكن إذا أخذ الله العقل أسقط الله ما أوجب، وإذا نزع الله الروح صار العبد بينه وبين الله. هذه الصلاة هي صلتنا مع الله، صلتك مع الله. فكيف تؤدي هذه الصلة مع الله؟ هل تؤديها حقها؟ هل تؤديها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها وتجتنب مبطلاتها ومكروهاتها؟ أم أنك تصلي هكذا دون ما أن تعرف ما هو الفرض منها وما هو السنة منها؟ إذا أردت أن تكون صلاتك مقبولة عند الله، وإذا أردت أن تكون صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر، كم من مصلٍ يصلي ولا أثر لصلاته في حياته؟ أين أثر هذه الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما لنا نرى بعض المصلين يصلون ولكنهم يقعون في الفواحش والمنكرات، ما ذاك إلا بسبب تقصيرهم في صلاتهم. لو أنهم صلوا صلاتهم بحقها لكانت الصلاة كفيلة بأن تنهاهم عن الفحشاء والمنكرات. أين تلك اللذة والمتعة التي كنا نسمع عنها من الأولياء والصلحاء أنهم كانوا يقولون والله إننا في صلاتنا لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بالسيوف؟ أين هذه اللذة؟ أين هذه المتعة التي يشعر بها كان يشعر بها الصالحون؟ لما لا نشعر فيها؟ لما لا نشعر بتلك اللذائذ والمتع؟ أنك تقف بين يدي ربك، تقف بين يدي الله، تحدث الله ويحدثك الله، تحدث

ويحدثك الله حينما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في القرآن، فإنما تسمع كلام ربك. وحينما تقول سبحان الله أستغفر الله التحيات المباركات، فإنما أنت تحدث الله. إذن الصلاة هي عبارة عن جلسة صلة خاصة بينك وبين ربك، فلما لا نشعر بذلك المعنى؟ السبب هو أننا لا نعطي الصلاة حقها من أركانها وشروطها وآدابها. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة كما قال ذاك الصحابي الجليل أن يطلب من يعلمه الصلاة. وذاك صحابي وكبير في السن، ولكنه لم يمتنعه صحبته وكبره في السن أن يقول يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غير ذلك. فلا نخجل أن نجلس بين يدي العلماء ونقول لهم علمونا الصلاة، حتى نشعر بما كان يشعر به العلماء والصالحون والأولياء. كان الواحد منهم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يصلي فسقط جدار للمسجد، فصاح الناس وهرب الناس وتكلم الناس وبدأ الصياح، ثم لما فرغ من صلاته نظر وإذا بالمسجد، لم يشعر بشيء لأنه كان مع الله. وآخر أرادوا أن يقطعوا قدمه بسبب علة ومرض، لا توجد غرف عمليات ولا مخدر ولا غير ذلك، قال لهم إذا أردتم أن تقطعوا قدمي فانتظروا حتى أكبر وأشرع في صلاتي، فإذا شرعت في الصلاة فاقطعوها. قطعوا القدم ووضعوا مكانها في الزيت المغلي وهو يصلي، لم يشعر بألم قدم ولا ألم نار. لماذا؟ لأنه مستغرق مع الله، لأنه يعيش مع الله، لا ينظر لأحد غير الله. هذه هي الصلاة التي نريدها، أن نعرف أحكامها وشروطها وضوابطها. فالصلاة أقوال وأفعال، أقوال كتكبيرة من تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلام. لا تقبل الصلاة بغير هذه الأركان الخمسة من الأقوال. وأفعال هي قيام وركوع واعتدال من الركوع وسجدتين وطمأنينة في كل ذلك، وينبغي أن يسبق كل ذلك نية خالصة صادقة في العبادة. أصلي لوجه الله تعالى لا لغيره سبحانه، لا لغير الله. إذا صححنا صلاتنا وصححنا كل عباداتنا، فعندئذ ننتقل إلى تصحيح معاملاتنا. ينبغي على المسلم أن يبدأ فيصحح صلاته، وإذا ما قرب رمضان أن يصحح صيامه، وإذا كان معه من المال أن يعرف أحكام زكاته، وإذا اقترب موسم الحج وقدر الله له أن يحج أن يتعلم أحكام حجه. أما بغير ذلك فلا يقبل الله تبارك وتعالى عمل بغير علم، لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يعبد على جهل، فما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. والعلم أسنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام، كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع، وظاهر الأحكام في الصنائع، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد. وما سوى هذا من الأحكام ففرض كفاية على الأنام، كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله. فعلينا أن نصحح عباداتنا أولا حتى نتأكد من قبولها عند الله، ونترك قبولها لله سبحانه وتعالى، وبذلك نصلح أنفسنا. فإذا أصلحنا أنفسنا فعندئذ يصلح مجتمعنا، وإذا صلح المجتمع فإن ذلك سيكون صلاح للأمة.

أمة صلاح للأمة، فصلاح الأمة يبدأ من صلاح أنفسنا. من أراد أن يصلح أمته فليبدأ بإصلاح نفسه وتصحيح عباداته ومعاملاته مع ربه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من واظب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله له همه، ونفس الله عنه كربه، وقضى الله عنه دينه، ورفع الله له درجته. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وخاصة في يوم الجمعة، اليوم الذي هو يوم الصلاة والسلام على رسول الله. ولا تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى معين للقلب ويحيي قلوب الناس. وأكثروا من قراءة القرآن، وخاصة سورة الكهف في يوم الجمعة، وسورة الملك في كل ليلة قبل النوم، فإنها تكفيكم من عذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. أعز اللهم الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم، يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن حال أمة سيدنا محمد لا يرضيك ولا يرضي سيدنا رسول الله، فأصلح اللهم أمة سيدنا محمد، واجمع اللهم شمل أمة سيدنا محمد، وأعز اللهم أمة سيدنا محمد، وارفع الظلم والضيم عن أمة سيدنا محمد. اللهم انتصر لأمة سيدنا محمد انتصارك لأنبيائك وأوليائك وأحبائك. اللهم انتصر لإخواننا وأهلنا المستضعفين على أرض فلسطين، في أرض القدس وغزة والضفة. اللهم انتصر لهم انتصارا يحقق فيه نصر لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرج اللهم كربهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم أذلة فأعزهم بعز من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم أطفئ نار الحروب التي يراد بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد وحد ديار المسلمين، وأزل أسباب الفرقة والاختلاف والتناحر من بينهم. اجعل اللهم بلدنا الأردن الخاصة بلد أمن وأمان، سخاء ورخاء، ورخاء سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: واتقوا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقيم الصف، أتموا الصفوف وسدوا الفرج. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا كلها يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا أيها الإخوة والأخوات، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة.

خطيبا والشيخ معروف الشريف إماما بهذا الجمع المبارك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة أوجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي عطا الشوبكي ومحمد العميان، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، ومن قناة أدعو محمد المحاميد مأمون وشاح محمد الزعبي ومحمد بدران. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

مستمعينا الكرام، في كل مرحلة من مراحل التربية هناك قيم نحرص على أن نزرعها في أبنائنا، لأنها لا ترتبط بمرحلة عمرية معينة، وإنما ترافقهم في حياتهم وتشكل جزءاً من شخصياتهم ونظرتهم إلى أنفسهم وإلى العالم من حولهم. ومن بين هذه القيم تأتي قيمة القناعة، فهي ليست مجرد سلوك نريد أن نعلمه لأبنائنا، بل هي قيمة إيمانية وتربوية تساعد الطفل على أن يعرف قيمة ما لديه وأن يتعلم الرضا والامتنان من دون أن يتوقف

0: عن الطموح والسعي إلى الأفضل. وهذا الأمر أصبح أكثر تحديا في وقتنا الحالي، فنحن نربي أبناءنا في عالم تتسارع فيه الرغبات وتكثر فيه المقارنات، وأصبح الطفل يرى ما لدى غيره سواء من خلال أصدقائه أو ما يراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومع كل هذا قد يشعر الطفل أن ما لديه ليس كافيا وأن هناك شيئا جديدا يرغب في امتلاكه. وهنا يأتي دور الأسرة في تربية الأبناء على أن يقدروا ما لديهم وأن يشعروا بقيمة النعم في حياتهم. فكيف نربي طفلا يعرف أن قيمته لا تتحدد بما يملكه؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم مع الأخصائية والاستشارية الأسرية والتربوية الدكتورة إيمان زغول. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتورة.
1: أهلا ومرحبا بك، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، حياكم الله دكتورة. دكتورة، اليوم نتحدث في موضوع مهم جدا، وهو تربية الأبناء على القناعة والرضا، خصوصا اليوم يعني في زمن اختلف فيه كل شيء، رغبات الأبناء أصبحت أكثر والمقارنات أيضا كثرت، خصوصا مع ما يشاهد الأبناء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف يعني دكتورة اليوم نرى البعض اقتنع بفكرة أن ما يملكه غير كاف ويعني يجب أن يملك أكثر. بالبداية دكتورة نود أن نتعرف على المقصود بالرضا والقناعة تربويا.
1: نعم، ولا أشكرك على هذا اللقاء الطيب. طبعا سعيدة بوجودي معكم اليوم، وأتمنى أن يكون لقاء خفيف مفيد نتحدث فيه بما هو قريب من حياتنا اليومية حول هذا الموضوع الهام.
0: نعم.
1: بداية فيما يتعلق بمفهوم القناعة والرضا، نحن نعلم دائما أن القناعة مرتبطة بتقدير ما لدينا.
0: نعم.
1: وأن لا نجعل السعادة مرتبطة بما نفتقده في حياتنا أو ما هو غير متوفر لدينا.
0: نعم.
1: بينما الرضا، دائما الرضا مرتبط بقبول ما كتبه الله لنا مع الاستمرار طبعا في السعي والأخذ بالأسباب في هذه الحياة. فدائما نربط القناعة بمفاهيم تساعدنا على تطبيق القناعة واقعيا. عندما نقول يعني سأسعى للأفضل، هي مرتبطة بالقناعة بأنه إحنا لا نلغي الطموح، لكن دائما نسعى لما هو أفضل في حياتنا ولن نحتقر ما لدينا. يعني ما لدينا هو جيد، لكن نسعى دائما للأفضل. فهذا ربط بين القناعة والرضا والتمني الأفضل دائما.
0: نعم، وهي يعني دكتورة من القيم الإيمانية والتربوية المهمة والأساسية في حياتنا، أن يقدر الفرد قيمة ما يملك وأن يشعر بالرضا. نتحدث دكتورة في أهمية أن نبدأ بتربية الأبناء على القناعة منذ الصغر، لأنه يعني كما نعلم الكثير من السلوكيات التي يسلكها الفرد عندما يكبر يكون لها جذور وأساس بدأت في السنوات الأولى من عمره. كيف تنعكس هذه القيمة على شخصية الأبناء وتربيته على تقدير النعم؟
1: نعم طبعا، يعني كلما كان لدينا فهم وإدراك لهذه القيم كما تفضلتي، كالقناعة والرضا والقبول بواقع الحياة الذي نعيشه بالتأكيد والطموح للأفضل، كلما استطعنا أن نغرس هذه القيم في نفوس أبنائنا. فنحتاج أن نربي أبنائنا على هذه القيمة وعلى القناعة والرضا منذ الصغر، لأن الحياة متقلبة، لا نعرف ما تخبئ الحياة لنا ولأطفالنا. يعني دائما نتحدث عن التغير والاختلاف في مستويات الحياة، من مثلا مستوى مادي معين إلى مستوى مادي آخر. أحيانا قد تتغير ظروف الحياة، العمل، دخل الأسرة، فيجب أن نعد الطفل، هذا الطفل نعده للحياة. فلذلك يجب أن نعلمه أن السعادة دائما مرتبطة بقبول ما لدينا.
0: نعم.
1: وأن يشعر الإنسان بأن قيمته غير مرتبطة بظروفه أو بما لديه أو بما يملك. فإذا تربى على أن قيمته في إنسانيته، في أخلاقه.

0: في علاقته بالله، وهذا ما يجب أن نربي أبناءنا عليه.
1: أكيد.
0: هنا يبنى مفهوم العلاقة لديهم، فيكون مفهوم القناعة مرتبط بقدرته على التعلم، بقدرته على العمل والعطاء وتطوير نفسه، بما يتعلق بأنه يتكيف مع الظروف المتغيرة وواقع الحياة الذي لا أحد يملك ولا أحد يعرف ما الذي سيحدث به.
1: نعم.
0: ولكن نحن نملك كيف نربي أبناءنا على الرضا والقبول والقناعة. ودائما في هذا الموضوع وفي أهمية تربية أبنائنا على القناعة، نستذكر حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. دائما نستذكر في ظروف وتقلبات الحياة ونعلم لأبنائنا حتى يكون لديهم الرضا ولديهم الشكر الدائم للنعم الموجودة لدينا.
1: نعم. ويعني دكتورة اليوم منلاحظ أن موضوع القناعة أصبح تحدي عند الأهل، يعني منسمع الكثير من الآباء والأمهات يشكون من الأبناء في عدم الرضا وتقبل الواقع. يعني دكتورة اليوم الطفل إذا رأى شيء مع صديقه في المدرسة أو من خلال الشاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يذهب ويلح على الأهل بتلبية رغباته وإحضار ما يريد. نتحدث كيف للأهل استثمار مثل هذه المواقف اليومية في تربية الأبناء على القناعة، بدل من أن يتحول هذا الأمر لرفض أو خلاف بين الآباء والأبناء؟
0: نعم، طبعا المفتاح دائما في تربية الأبناء على القناعة هو أن يعرفوا أن ليس كل ما يفكر فيه الطفل أو يرى أو يشاهده يمكن أن يكون لديه.
1: نعم.
0: يعني نحن لا نريد أن نملك كل ما نشاهده ولا نستطيع ذلك، يعني هذا الشيء غير واقعي. وبالتالي يجب أن يدرك الأبناء أن ليست جميع الأمور التي يرغبون بأن تكون لديهم يجب أن تتوفر. المشكلة الواقعية هنا ولا أن بعض الآباء يعتقدون أن يجب أن أوفر كل ما يحتاجه أبنائي.
1: نعم، حتى لا يشعر بالنقص.
0: حتى لا يشعر بالنقص. أصدقائه عندهم كذا، شاهد كذا في التلفاز، وخصوصا الآن في ظل عصر السوشيال ميديا والأشخاص الذين يستعرضون جزءا من الترف في حياتهم.
1: نعم، صحيح.
0: وجميع الأفراد في المجتمع سواء الأطفال أو حتى الكبار يشاهدون ذلك ويتأثرون به. الآن أصبح تربية الأبناء على القناعة والرضا أكثر أهمية مما سبق.
1: نعم.
0: أنه أصبح الـ يعني مشاهدة بذخ الحياة لدى الآخرين واقع ومتوفر ومتاح للجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك العديد من الأشخاص الذين يستعرضون حياتهم.
1: صحيح.
0: كما تحدثت، سواء في زملاء في المدرسة، سواء على مواقع التواصل، سواء الأشخاص الذين يستعرضون سيارات فارهة ورحلات يعني إلى أماكن تحتاج إلى بذخ بالتأكيد وتحتاج إلى مستوى مادي معين قد لا يستطيع الأهل توفيره. وحتى إذا استطاعوا الأهل توفيره، إذا أردت أن تربي ابنك على القناعة والرضا يجب أن تعلمه أن ليس كل ما يرغب به يحصل عليه.
1: نعم.
0: خصوصا يعني أنا دائما أستحضر القول أو كل ما اشتهيت اشتريت.
1: صحيح.
0: وهذا مرتبط بأنه ليس كل ما يشتهيه الإنسان يجب أن يحصل عليه.
1: نعم.
0: أوكي، في أمور ممكن أن نوفرها بالتأكيد، مدروسة، نعرف أهميتها ونعرف لماذا نحتاجها. فيجب أن يربي الآباء أبنائهم على معرفة احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم، ويقدم لهم ما هو مهم وضروري.
1: نعم.
0: وبعض الكماليات إذا كان الوضع يسمح إلى ذلك. لكن دائماً تربية الأبناء على الرضا والقناعة يتطلب بأن يشعروا بقيمة الشيء. يعني طفلي إذا قدمت له أي شيء لو كان بسيط يجب أن يشعر بالسعادة.
1: نعم، قيمة هذا الشيء.
0: أن نعلمه أن يشعر بالسعادة تجاه ما يحصل عليه. وإذا لم يشعر بالسعادة هناك خلل.
1: صحيح.
0: يعني لو أقدم له شيء ليتناوله مثلا يجب أن يشعر بالسعادة ويشكر. إذا لم يشكر ولم يعير ذلك أي اهتمام، فيعني أنا دائما أسمي هذا يعني زر أحمر. يجب أن ينتبه الأهل حيث أن الطفل يبدأ بالتمرد أو الشعور بأن

0: إنه يريد أكثر. صحيح. هذا غير كافي، هذا لا أريد هذا، أريد شيء آخر. وهنا تبدأ المشاكل وتبدأ التحديات عند الأهل في إرضاء أبنائهم، وهذا طبعا يعني سيؤدي إلى مشاكل أخرى مستقبلا. تعامل مع هذه الأمور يجب أن الأهل ينظروا بنظرة تربوية، يعني أنا هل أريد أن ألبي احتياجات أبنائي في هذه اللحظة الحالية، أو أني أريد أن أربيهم للمستقبل. ودائما أنا هنا موضوع الملل، شعور الأطفال بالملل.
1: نعم.
0: يعني هنا دائما فكرة جوهرية، اجعل أبنائك يشعروا بالملل، لأن الملل هو مفتاح للإبداع ومفتاح للتعلم ومفتاح للتعرف على أشياء جديدة.
1: صحيح.
0: يعني إذا شعر الأبناء بالملل في المنزل، قد يبدأوا بالبحث في صور قديمة، قد يبدأوا بالبحث بمكونات معينة، عنده لعبة معينة تحتاج إلى تركيب وتحتاج إلى تفكير وتأمل وإتقان، يبدأ باللعب بها. فدائما المفتاح الإبداع هو الملل.
1: نعم.
0: يعني لا بأس أن يشعر الطفل بالملل. هنا أنا كأم مثلا يجب أن أوجه ابني، طيب ماذا ترغب أن تفعل؟ فكر بما هو لديك وتأمل واختر شيء لتقوم بعمله. دائما إعطاؤه مسؤوليات، إعطاؤه أدوار في المنزل، توجيهه لبعض الأمور اللي طبعا بنبتعد فيها عن الأجهزة والتكنولوجيا قدر الإمكان، لأنها جزء كبير من حياتهم بشكل لا إرادي أصلا.
1: نعم.
0: فأنا ممكن أوجههم لبعض الأنشطة التطبيقية في المنزل، وهنا سيبدأ الإبداع. ويعني في كثير من الأمثلة والآباء اللي طبقوا هذا الأسلوب مع أبنائهم صدقا، يعني الآن لما أتحدث معهم بيحكوا لي بيسلوا حالهم، بيعرفوا يسلوا حالهم بهذه الجملة.
1: نعم.
0: يعني لا تخف من شعور ابنك بالملل، بالعكس اجعله يبدع وافتح له المجال ليتعلم أمور جديدة بنفسه.
1: نعم. دكتورة، يعني ما الأسلوب المناسب عند طلب مثلا الأبناء شيء لمجرد أن رآه مع أحد أصدقائه أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أنجح أسلوب تربوي ممكن أن نتبعه مع الأبناء؟
0: تمام، هذا سؤال مهم جدا. ولا طبعا دائما يجب أن نقول له عن أي شيء يريد يحب أن يمتلكه أتحاور معه، أتحدث معه، يعني دائما المفتاح هو الحوار.
1: نعم.
0: فمثلا يعني ممكن هيك نختلق موقف، إذا ابني حكى أريد كذا أو أرغب في شراء كذا وأريد اللعبة الفلانية، يمكن أن أقول له أعرف أنك تحب هذه اللعبة، لكن ليس كل ما تريده تحتاجه. فممكن بهاي الجملة نحن نأجل الرغبة ليفكر الطفل هل فعلا أنا أحتاج هذا الشيء أم لا. وأيضا في طريقة أخرى وهي تعليم الابن الشكر، يعني لماذا أنت ممتن في حياتك، أو مثلا ببساطة نعطي الطفل حتى نبسط السؤال، ممكن أن نقول له لماذا أنت ممتن اليوم، ونعلمه أن يجيب على هذا السؤال. يعني أنا ممتن مثلا لأنه أنا أفطرت مع أسرتي.
1: نعم.
0: لأن نحن جلسنا معا ولعبنا لعبة كذا، لأنه أنا لدي إخوة ألعب معهم مثلا. فدائما ممكن أسأل سؤال، حدد أو أذكر ثلاث أشياء أنت ممتن لها اليوم. هنا يتعلم الشكر، ودائما تعلم الشكر عن طريق هذه المواقف يحول
1: يربي على القناعة.
0: نعم. ويربي على القناعة، من حيث يحول انتباه الطفل من أو عن ما ينقصه إلى ما يملكه. وهنا لما أسأله لماذا أنت ممتن، يعني نحن كبشر ولا دائما نفكر فيما ينقصنا، هذا شيء طبيعي.
1: صحيح.
0: أريد كذا، أحتاج كذا، ينقصني كذا، لكن تعليم الإنسان لنفسه ولأبناء الشكر أن أفكر بما لدي.
1: نعم.
0: فإذا فكرت بما لدي ما أملكه، أشكر الله على ما أملكه، وأفكر بأن هذا الشيء الذي أملكه كثير من الأشخاص يتمنون الحصول عليه.
1: نعم.
0: فأنا دائما إذا نظرت هذه النظرة يتحول انتباهي من نظرة نقص إلى نظرة اكتفاء.
1: نعم.
0: ورضا وقناعة، وهنا يتم تعلم القناعة. يعني هي كملخص دائما الحوار، ودائما ترتيب الأولويات، وتعليم الأبناء الشكر. وأيضا هناك طريقة أخرى حتى أحول فكر أبنائي من أريد كذا وأرغب بكذا، أن أعود

0: مبني على العطاء. وفعلا المتعة والسعادة بالعطاء أكبر بكثير من السعادة التي يحصل عليها الإنسان من التملك.
1: نعم.
0: يعني مثلا أنا ابني دائما أشتري له ألعاب جديدة، فشعوره بالسعادة تجاه تملك لعبة جديدة ممكن يكون بيشعر بالسعادة لحظيا زي ما حكيتي لفترة معينة بيلعب فيها، بعدين ببطل يلعب فيها. فممكن أطلب منه أنه يعطي يهدي جزء من ألعابه مثلا أو لعبة معينة هو
1: لمحتاج، نعم،
0: لشخص آخر، لطفل آخر، سواء كان محتاج أو حتى طفل صديق أو من العائلة رغب بهذه اللعبة يريد أن يلعب بها. فهون يتعلم الطفل العطاء والتصدق ويشعر نعمة ما لديه ويصبح أكثر وعيا بقيمة العطاء وسعادة العطاء. طبعا هو ليس بالسهل وخصوصا في الأعمار الصغيرة، لأن نعرف أن خصائص العمر لها دور. يعني الخصائص النمائية للأطفال بمرحلة صغيرة يرغبون بالتملك،
1: نعم،
0: وهذا لي وهي إلي، هيك بيكون يتحدث الأطفال. فأنا يعني بدي أكون أعلمهم العطاء بشكل يتقبلوا وبنفس الوقت أشعرهم أو أجعلهم يشعروا بقيمة هذا العطاء.
1: نعم.
0: وأكبر طريقة أو أفضل طريقة لتعليم الأبناء القناعة والرضا هي القدوة.
1: أكيد، نعم. دكتورة، نود أن نتحدث الآن عن المقارنات المستمرة بين الأبناء، يعني بين الإخوة أو بين الأبناء وأقرانهم، كيف تؤثر على الموضوع القناعة؟
0: نعم، طبعا المقارنات يعني تحدث دائما، أو نحن نقارن بين أبنائنا والآخرين بشكل أحيانا لا شعوري. فهذه المقارنات قد تؤدي إلى مشاكل أو إلى تحديات في تربيتنا لأبنائنا. أكبر مثال على ذلك مثلا المقارنات اللي الأهل بيجروها، لما بيتحدثوا مثلا شوف أخوك ليش أنت مو مثله، شوف فلان، شوف صديقك، شوف زملائك في المدرسة. فالمقارنة المستمرة هي من أخطر الممارسات على تقدير الطفل لذاته. أريد أن أبني شخصية طفل لديه ثقة بنفسه واعتزاز بذاته وتقدير لذاته، فيجب أن لا أقارن الطفل بالآخرين. وأفضل طريقة إذا أردت أن أستخدم المقارنة بشكل إيجابي، أقارن الطفل بنفسه، بنسخته السابقة.
1: نعم،
0: قبل. يعني مثلا طفل تعلم مهارة جديدة، بحكي له، بذكره كيف كان شعورك قبل ما تتعلم مثلا تعمل كذا. طيب بعد ما تعلمت تعمل كذا، هل شعرت بأنك أنت تطورت؟ إيش الأمور التي تطورتها من خلالها؟ فهون هذا الحوار يجعل الطفل يقارن نفسه بنفسه، فلا يتحول شعوره إلى غيرة أو حساسية أو حتى شعور بالدونية أو عدم الرضا عن الذات.
1: نعم، ويعني دكتورة فعلا هذه نقطة مهمة جدا، لأنه اليوم نحن كأهل نستخدم هذا الأسلوب مع الأبناء بهدف التحفيز، ولكن للأسف النتائج قد تكون عكسية.
0: نعم، 100%. وهذا قد يستخدم الأهل عن عدم وعي،
1: نعم،
0: أو عدم معرفة بالأسس التربوية السليمة تجاه بناء الثقة بالنفس لدى الأبناء. وهذا موضوع تحدثنا عنه سابقا وهو مهم جدا، وهو مرتبط بشكل مباشر بتعليم القناعة والرضا. يعني دائما زي ما بيحكوا القيم الإيجابية بتيجي دفعة واحدة،
1: نعم،
0: تبنى بشكل مترابط مع بعضها البعض. دائما نحن نشبهها بالجبل الجليدي، كلما رسخت قاعدته كلما كان أقوى. طبعا كيف قاعدة الجبل الجليدي؟ أن أرسخ قيمة الرضا، قيمة القناعة، قيمة الصدق، الإخلاص، القيم الإيجابية جميعها، فهي متكاملة ومترابطة فيما بينها. كلما عملت على ترسيخ القيم المتكاملة والمترابطة، كلما كانت هذه القاعدة أقوى لدى أبنائي. فلا تتزعزع هذه القيم لديهم مع تغيرات الحياة ومتطلبات العصر التي نشاهدها حولنا. زي ما حكينا بدنا نبني ونرسخ هذه القيم عند أبنائنا بطريقة تجعلهم فعلا لديهم رضا عن الذات، لديهم رضا بما لديهم وقناعة وطموح للأفضل كما تحدثنا في بداية هذا اللقاء.
1: نعم، ويعني أيضا دكتورة تحدثتي في نقطة مهمة جدا عند بداية الحديث عن القناعة، بأن البعض قد يعني يسيء فهم معنى القناعة بأن الشخص يرضى بما لديه ولا يقوم بتطوير نفسه أو أن يسعى لما هو أفضل. نتحدث كيف يعني دكتورة نوضح للأبناء أن القناعة لا تتعارض مع التطور وتحقيق

0: تحقيق الأهداف، وأيضا يعني كيف للأهل تحقيق التوازن بتربية الأبناء على الرضا وفي الوقت نفسه أن يكون لديه طموح ويسعى للأفضل؟
1: نعم، يعني هذا سؤال مهم جدا، حيث أن القناعة لا تتنافى مع الطموح، يعني يجب أن ندرك ذلك. القناعة والرضا هي شيء مرتبط بنفسي، شيء نعم. مرتبط بطريقة تفكيري تجاه الأمور، طريقة تعاملي معها، والطموح مرتبط بأهدافي. فدائما نقول كن قنوعا في قلبك، طموحا في أهدافك.
0: نعم.
1: الطموح مرتبط بأهدافي المستقبلية، ما الذي أريد أن أتعلم خلال هذا العام، كيف سأطور من أبنائي مثلا وأربيهم على القناعة وأجعلهم يصوغون أهدافهم خلال فترة معينة، فأنا بعلمهم يصيغوا أهدافهم، هون أنا بربيهم على الطموح.
0: نعم.
1: ولما أعلمهم أنهم يكونوا راضيين في قلبهم عما لديهم، هنا أربيهم على القناعة. فالرضا يعزز شعور الإنسان بوضوح أهدافه المستقبلية والسعي لها. ودائما نتذكر أن القناعة هي ليست عذرا للكسل، يعني نحن ما بنعتبر القناعة هي أنا خلص راضي بما لدي، وهذا يعني زي ما بيحكوا باللغة العامية هذا نصيبي وخلص وأنا راضي. لا، القناعة
0: لابد أن يكون هناك سعي.
1: نعم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيعني دائما التأمل في هذه الكلمات، معنى احرص يعني اعمل واسعى إلى الأهداف واعمل بشكل يعني واسع،
0: كن في اهتمام صحيح
1: وبجهد وكن مهتم، واستعن بالله. طبعا نحن دائما نستعن بالله ولا نعتمد على أنفسنا، نتوكل على الله.
0: نعم.
1: ولا تعجز، أي لا تستسلم، يعني هذا مرتبط بالطموح. هذه الأمور ترسخ في أذهان أبنائنا عن طريق استخدام هذه الأمثلة، يعني أنا كأم أستخدم هذه الأحاديث، هذه القصص، هذه الروايات، أي قصص مرتبطة بالقناعة والرضا، وأي أحاديث أيضا مرتبطة بهذا الموضوع وآيات قرآنية يجب أن أستذكرها حتى أربي أبنائي بشكل منهجي وبشكل يساعدهم على تعلم القناعة والرضا.
0: نعم دكتورة، نصيحة نقدمها للأهل حتى نساعدهم على غرس القناعة في نفوس الأبناء، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها الأبناء اليوم؟
1: نعم، طبعا هذا محور مهم جدا. لا شك أنه زي ما تحدثنا، الحياة الواقعية فيها الكثير من الأزمات، كثير من التحديات، كثير من الأمور. يعني نتحدث مثلا عن الأزمات التي مرت في، يعني قد يتغير حاله بيوم وليلة، ونرى
0: صحيح.
1: أو نلاحظ العديد من الأشخاص الذين تغيرت حياتهم فعليا. فدائما نقول أن الرضا عن الحياة ليس مرتبط بالمستوى المادي أو بالمستوى المعيشي الذي نعيشه أو حتى المستوى الاجتماعي. فإذا تعلمنا أن هذا جزء من الحياة وليس كل الحياة، نرتب أولوياتنا مهما تغيرت الظروف. يعني الظروف الحالية يجب أن تساعدنا على الطموح للأفضل وتحسين حياتنا وقبول ما لدينا. دائما نصيحتي للأهل وللآباء إنه ما نربي أبنائنا على كثرة الأشياء، يعني هذا دائما نرجو الأهل أن ينتبهوا إلى عدم الإكثار من الأشياء التي تخص أبنائهم، بل على تقديرها.
0: نعم.
1: طبعا أذكر الأهل أن إعطاء الطفل كل ما يريده هو يعني ليس شيء إيجابي، بل أعطوا الأبناء ما يحتاجون إليه فعلا، ونعلمهم يختاروا أولوياتهم. مثلا بعد انتهاء هذا الفصل الدراسي وبعد حصولك على علامات مثلا أو نتائج إيجابية، تطورك في هذا في تعلم هذا الموضوع الدراسي، اختر شيء تحتاجه وسأشتريه لك. هنا أنا لا أمنع أبنائي وأعطيهم، لكن أعطيهم بطريقة مدروسة. أنا هون بعطيهم الشيء اللي بيحتاجه، ودائما يجب أن يتعلم الانتظار والصبر. يعني أنا بدي أعلم الصبر، فمعناته أنا بربط الشيء اللي فعلا بيحتاجه وشرائي لهذا الشيء اللي بيحتاجه بفترة زمنية معينة وبإنجاز حقيقي وواقعي في حياته، حتى يشعر بالامتنان والرضا وبأنه سعى إلى هذا الشيء. وفي كثير من الأهل بيعلموا أبنائهم إنه إذا بدك تحصل على شيء أنت اسعى إلى الحصول على هذا الشيء، من خلال مثلا تعلم الإدارة المالية.
0: نعم.
1: يعني يتعلم هو يصمد ثمن هذا الشيء زي ما بيحكوا باللغة العامية، ويدفع

0: جزء من ثمنه مثلا، أو حسب الشيء الذي يحتاجه فعلا، فهنا يشعر بقيمة الشيء أكثر،
1: صحيح.
0: لأنه هو سعى وهو تعب وهو صبر حتى حصل عليه. أيضا من النصائح المهمة ما نجعل الطفل يشعر أن قيمته في العلامة، أو قيمته فيما يملك أو فيما يرتدي، أو يقارن نفسه بالآخرين. فدائما قيمته بما هو، بإنسانيته، بقيمه الحقيقية، بتربيتنا له. فيعني القيمة ليست مقترنة بأمور مادية، مع أنه يعني للأسف مجتمعنا وواقعنا بيطلع على الشكل الخارجي،
1: صحيح.
0: لما يملك هذا الطفل. فنحن ما بدنا نخلي ثقته تتزعزع، نرسخ ذلك من خلال نعطيه العبارات التحفيزية والجمل التحفيزية التي تربط قيمته بشخصيته،
1: نعم،
0: وبقيمه وبطريقة تعامله مع الآخرين.
1: نعم، وكل هذا يعني دكتورة يعود للقدوة التي يراها الأبناء.
0: 100%. دائما القدوة، نحن كآباء وكأمهات نحن ننمذج القناعة، وأسهل طريقة لحتى يتعلم الأبناء السلوكات، طبعا أنا دائما بحكي الحوار مهم جدا،
1: أكيد.
0: لكن قبل الحوار هو النمذجة. دا الابن شاف دائما أهله مش راضين عن الواقع اللي هم عايشينه، دائما في تذمر في المنزل، ويعني أنا دائما أنصح الأمهات بالذات أن لا يتذمروا ولا يعني ينظروا إلى ما ينقصهم، وخصوصا أمام أبنائهم. فأنا أنمذج الشيء بصدق، إذا أريد أن أرسخ هذه القيمة أنظر إلى ما لدي، أتحدث عن الشكر وعن الرضا والحمد لله على هذه النعمة، وأقدر نعمة أبنائي، وأقدر نعمة دائما النعم الكثيرة التي ننعم بها من صحة، من عافية، من كل شيء. يعني كما تحدثنا سابقا في أمور كثيرة في الحياة هي لدينا، والحمد لله على هذه الأمور. فإذا نمذجنا هذه السلوكات أمام أبنائنا سنكون القدوة الحسنة لهم، وفعلا سيتعلم القناعة يعني من خلال القدوة، من خلال سلوك آبائنا.
1: نعم نعم أكيد. ويعني أهم نقطة هي الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كان مثالا في القناعة و الرضا. واليوم علينا أن نربي الأبناء أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتمنوا حتى أبسط النعم التي قد نعتبرها نحن أمور مسلم بها. علينا كما تحدثت دكتورة أن نغرس قيمة الحمد والشكر على النعم عند الأبناء. كل الشكر لكم الاستشارية التربوية والأسرية الدكتورة إيمان زغول. شكرا لكم دكتورة.
0: شكرا لك ولا. ويعني ككلمة أخيرة دائما أقول لجميع أبنائنا ولأنفسنا أيضا، احمدوا الله على ما عندكم، اسعوا لما تريدون، ولا تقارنوا أنفسكم بما يملكه الآخرين. يعني هذه نقاط مهمة جدا يجب أن
1: نتربى عليها
0: في حياتنا.
1: نعم.
0: بالضبط، ونربي عليها أبنائنا. شكرا لك ولا، ويعطيك العافية.

إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل شادي الزيادين الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضير أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم.

0: بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات.

0: الإسلامية.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، بداية أيها الإخوة الأحبة أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام سمعنا بالحادث الأليم الذي أودى بحياة مجموعة وثلة من فلذات أكبادنا في هذا الوطن، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة، وأن يعوض على أهلهم خيراً، وأن يجعلهم سياجاً وحصناً لذويهم من نار جهنم والعياذ بالله. وكذلك نتمنى السلامة للمصابين الذين يرقدون الآن على أسرة الشفاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل أن يشافيهم وأن يرفع عنهم. أيها الإخوة الأحبة، ما لفت انتباهي وأنا أنظر إلى ما حدث أن أمعن النظر وأن أطلعكم على أمرين مهمين. الأمر الأول أننا نعيش في هذه الحياة حياة ابتلاء وامتحان، هذا من المسلمات، كل إنسان يجب أن يعلم أنه يعيش في هذه الحياة في حياة ابتلاء وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال: وبشر الصابرين. من هم الصابرين؟ من هم الصابرون؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شوف، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. زارني أحد الأشخاص قبل أيام إلى مكتبي وقد فقد أغلى أولاده، قال: والله أسمع هذه الآية كل يوم، أسمع هذه الآية كل يوم، لكن لم يأتي معنى هذه الآية في قلبي إلا بعدما فقدت أغلى أولادي. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال: وأولئك هم المهتدون. قال: كلمة المهتدون، كيف يهتدي قلبي إني أصبر على هذا المصاب؟ والله لكأنه بلسم من الله سبحانه وتعالى أعانني على أن أصبر على هذه المصيبة، لأن قضية الموت إخواننا والمصائب يا إخواننا أنواع، وقضية المصيبة الموت هذا مصيبة، وهذه من أقدار الله المؤلمة في بعض الأحيان، أن تفقد غالي على قلبك، إنسان تحبه، إنسان تعزه، وفجأة يفتقد هذا الغالي وهذا الإنسان الذي أحببته. فقضية الربط على القلب إخواننا مو سهلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال في الحديث؟ قال: عجبا لأمر مين؟ مش الإنسان، لا، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان إيش؟ فكان خيرا له. ولذلك أيها الإخوة، هذه الابتلاءات

0: تحدث لكل إنسان، لكن هنالك فرق ما بين إنسان يجزع ويعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان يتقبل هذا القدر بالقبول الحسن وبالرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله هو الذي خلق وهو اللطيف الخبير في مخلوقاته وفي خلقه. ولذلك إخواننا، هذا يدعونا اليوم ونحن ننظر إلى كثير من الأمور التي تحدث اليوم في حياتنا من الابتلاءات، أن هنالك من يصبرهم الله سبحانه وتعالى، وهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك علو في الدرجات. ولذلك لما الإنسان يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول ربنا عز وجل عندما يقبض ولد العبد ماذا قال عبدي؟ قال يقولون يا رب حمدك واسترجع، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا الأمر وهذا المقام الرفيع لا ينبغي والله أيها الإخوة لأي إنسان. أنا شفت كثير من أناس أصيبوا بابتلاءات لكن ما تحمل هذا الخبر، يأتيه خبر وفاة فلان ويأتيه خبر يعني المصيبة الفلانية، لأن البلاء ربما بعض الأحيان في الأرواح، ربما في الأموال، ربما في أعز شيء على هذا الإنسان، لكن قضية التقبل، تقبل هذا الخبر يختلف من شخص إلى آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبر وامرأة تبكي بكاء شديدا، فقال يا خالة اصبري، فقالت اذهب عني فإنك لم تصب بمصيبتي، توفى لها ولد. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في ناس جالسين قالوا أو تعلمين من هذا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا. فذهبت إليه مسرعة ثم قالت يا رسول الله والله أنني لم أعرفك عندما تكلمت بهذا الكلام وعندما طلبت مني أن أتصبر. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما الصبر وين؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. شوف لحد وين، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر إخواننا، ما أثلج صدري وأنا أنظر أيها الإخوة إلى اللحمة الموجودة اليوم في مجتمعنا الأردني، قيادة، حكومة، أجهزة، قوات مسلحة، أجهزة أمنية شعبية، اليوم من الشمال مروراً بالوسط إلى الجنوب، نجد أن هذا الشعب أيها الإخوة وهذه الألفة والمحبة التي بينهم والله قل ما تجدها في أي بلد. والله وروحوا اسألوا أيها الإخوة الأحبة، والله إننا لمحسودون في هذا البلد على هذه النعمة. اليوم أنا بطلع أخواننا لمجتمعنا الأردني والله كأنني أراه أسرة واحدة من شماله مروراً بوسطه إلى جنوبه، الحمد لله رب العالمين. وتجد أنه مصابنا واحد، تجد أنه كل واحد يتحدث اليوم كأنه هو المصاب بهذا المصاب، وهذا ولله الحمد يدل على الألفة والمحبة والمودة، وهذا الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قبل بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى وإن كان هنالك من العادات الطيبة والعادات المحمودة والعادات الحسنة التي جاءت أصلاً الشريعة لتعزز هذه العادات وتقويها بين أفراد المجتمع. بهذا أيها الإخوة والله ما بتخاف على بلد، والله لا تخاف على بلد تنتشر بينهم هذه الألفة والمحبة والمودة. أسأل الله أن يبقي هذه المحبة والمودة والألفة بين أبناء مجتمعنا وبين المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مستمعين الكرام إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وقدمه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم يتلوها

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ

قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن

الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

قتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى

يالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون وكيف يحكمون

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل

0: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم.
1: تقبل الله منكم جميعا.
2: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد نبي الرحمة سيد الأولين والآخرين. مستمعينا، حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أذن خير، حيث نتابع الحديث فيها عن الكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وأجمل

0: مستمعي الأفاضل، حين نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا غالبا ما نتخيله بين أصحابه في المسجد، في البيت، في الطريق، في مكة، في المدينة. لكن ماذا لو وسعنا المشهد قليلا؟ ماذا لو رفعنا أبصارنا من الأرض إلى السماء؟ فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يمشي على الأرض، ولكن كانت الرسالة تأتيه من السماء، وكان حوله عالم لا تراه أعيننا، إنه عالم الملائكة. مستمعينا، اليوم لا نريد أن نتحدث عن الملائكة حديثا مجردا، ولا نريد تعريفا ولا تعدادا للمهام. نريد أن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نراه في بعض محطات حياته، ثم نسأل كيف كان اللقاء بينه وبين ملائكة السماء، ومن هم أولئك الذين حملوا إليه الوحي وشهدوا نصرته وحضروا بعض أعظم لحظات رسالته. مستمعينا، كل هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها اليوم مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد الرواشدي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله أخت هناء، واسمحي لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأن أحيي الإخوة العاملين في إذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا.
0: حياكم الله دكتور.
1: مرحبا بكم.
0: دكتور محمد، لو أخذنا المستمع إلى مكة وقبل البعثة، لنرى شاب يترك صخب مكة، يصعد إلى غار حراء، يخلو بنفسه، يتأمل هذا الكون، لا جيش حوله، لا أصحاب، لا أتباع، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث. بعد قليل تأتيه اللحظة التي ستغير التاريخ. اقرأ دكتور محمد، هل من الممكن القول أن أول مشهد في صحبة الملائكة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان مشهد جبريل عليه السلام وهو يحمل أول كلمة من الوحي؟ تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا يا ربي فيك منك بكرمك علما وتعليما، وافتح علينا بالحق، وأنت يا ربنا خير الفاتحين. أما بعد، رفقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للملائكة، ومرافقة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نستطيع أن نقول أخت هناء أنها لم تكن مبتدأة بنزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما بلغ من عمره الشريف 40، ونبأه الله تعالى أنه رسوله إلى العالمين. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. لا، صحبة الملائكة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت منذ أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ذلك الرحم الطاهر، ثم بعد ذلك بدأت تباشير الولادة تظهر، ثم بعد ذلك طفولة النبي عليه الصلاة والسلام، شباب النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بكل أطباق وسنوات وأعوام عمره الشريف صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل. كل هذه المحطات كانت الملائكة رفيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نقول أختنا أن الملائكة وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كانت إلا تحول، يعني اللحظة التي نزل فيها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ هي لحظة تحول فقط لطبيعة صحبة الملائكة. في البداية كانت صحبة الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نقول عنها صحبة الحفظ والرعاية. ثم بعد ذلك لما نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت مرافقة الوحي والتكليف علاوة على صحبة الحفظ والرعاية، أضيفت لمهام الملائكة مهمة جديدة وهي التكليف والوحي المناط بأمين الملائكة وخير الملائكة جبريل عليه السلام وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشواهد التي تدل على مرافقة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تلك اللحظة التي ينزل فيها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ كثيرا ربما يضيق هذا المقام عن الإتيان عليها كلها.
0: شواهد بسيطة
1: لكن شواهد بسيطة. الشاهد الأول إرهاصات الولادة التي رأتها أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب لما رأت وكما أخبر البخاري في صحيحه أن نورا يخرج منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه يا رسول الله حدثنا عن نفسك فقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وأنا بشرى أخي عيسى ولقد رأت أمي نورا حين ولدتني أضاءت له قصور الشام. هذه البشارة التي بشر الله تبارك وتعالى بها أهل الأرض وأهل السماء بمجرد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤيا التي رأتها أم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن نورا قد خرج منها أضاءت له قصور الشام، ألا يدل ذلك على أن الملائكة كانت تمهد وتهيئ هذه الأرض لمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لما بلغ صلوات الله وسلامه عليه من عمره الشريف 4 أعوام في حادثة شق الصدر لما كان صلى الله عليه وسلم ما زال يسترضع عند حليمة السعدية رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة وأضجعته وأخرجت قلبه وكانت هذه المرة الأولى التي يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحادثة تطهير القلب، وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر 3 مرات في عمره وفي حياته الشريفة. إذن هذا يدل على أن الملائكة كانت تصحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتطهير الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان إذ أخرج القلب الشريف من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وغسل بطست من ذهب فيه ماء زمزم، يدل ذلك على مرافقة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في لما بلغ صلى الله عليه وسلم من عمره 12 عاما وسافر صلى الله عليه وسلم في تجارته مع عمه أبي طالب إلى الشام، ورصد الراهب بحيرة أن في هذا الركب شخص ليس كأي شخص، إنسان ليس كأي إنسان، علامات لا تظهر ولا تبدو لأي أحد، رأى أن غمامة تظل ذلك الركب، هذا الركب إذن فيه شيء مميز. الغمام الذي يسير بأمر الله سبحانه وتعالى وهناك ملائكة موكلة بأمر الله سبحانه وتعالى يدل ذلك على أن هناك شخصية ليست كأي شخصية، يدل ذلك على أن هناك بشر ليس كأي بشر، وهذا الراهب هو ممن أعطاه الله تعالى علم أهل الكتاب، وهم يعرفون أن نبيا في آخر الزمان سيأتي يختم الله تبارك وتعالى به ما سبقه من رسالات إخوانه من النبيين والمرسلين، كانت يعني أعينهم وكانت أبصارهم

0: هم قلوبهم وعقولهم تترقب ذلك الموعد والزمان الذي يأذن الله تبارك وتعالى فيه بنبي آخر الزمان.
1: نعم.
0: رأى بحير الراهب علامات على ذلك الركب، متمثلة بالغمامة، متمثلة بظل الشجرة، القصة المعروفة
1: نعم
0: عند
1: نعم
0: الجميع. دل ذلك على أن الملائكة كانت ترافق رسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه وسلم
1: والسلام.
0: في ذلك العمر الشريف في مرحلة الشباب، كما تفضلت
1: نعم
0: في المقدمة المباركة التي استفتحت فيها هذا اللقاء المبارك أختنا. النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله تعالى من لهو الجاهلية،
1: نعم
0: لما أراد رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: أن يسمر وأن يسهر، وقد كان هذا عرف الناس وعادة الناس وهذا فعل المجتمع في ذلك الوقت والزمان والأوان، حفظ الله تعالى نبيه لما ما هم أن يفعل بما كان يفعله أقرانه من
1: نعم
0: شباب مكة، حفظه الله تعالى وضرب الله عز وجل عليه النوم. هذا يدل على أن الملائكة أيضا كانت ترافق رسول الله صلى
1: نعم
0: الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: 35 من عمره، إذا تقدمت بنا
1: نعم
0: أعوام العمر الشريف، لما أراد أهل مكة أن يجددوا بناء الكعبة
1: نعم
0: بعد هدم تعرضت له، ونبينا صلى الله عليه
1: عليه الصلاة
0: وسلم وهو
1: والسلام
0: شاب يعني في 35 من عمره الشريف صلوات الله
1: عليه
0: وسلامه عليه،
1: الصلاة والسلام.
0: شارك أهل مكة في جمع الحجارة التي بنيت بها الكعبة، فرأى عمه العباس وأن الحجارة قد أثرت في عاتقه صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: الصلاة والسلام.
0: فأشار عليه أن اجعل إزارك تحت رقبتك حتى لا تؤثر تلك الحجارة بالرقبة
1: نعم
0: الشريفة. لما أراد أن يفعل ذلك
1: صلاة والسلام.
0: وكأن ملكا قد طرحه أرضا فأغشي عليه، وما أن استفاق حتى قال صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة
0: إزاري
1: والسلام.
0: إزاري، فشد النبي صلى الله عليه وسلم إزاره على نفسه، ثم قال صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة
0: بعد
1: والسلام.
0: مدة بعد أن أرسل إليه أنه رأى ملكا قال له أشدد عليك إزارك. ثم
1: سبحان
0: بعد
1: الله.
0: ذلك في 40 من العمر الشريف انتقلنا من مرحلة الرعاية
1: نعم.
0: والحفظ إلى مرحلة التكليف والوحي بقدوم جبريل بهيئته وصورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وأوحى الله عز وجل له بأنه رسول الله صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: إلى العالمين. لذلك الملائكة كانت رفيقة لرسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: وسلم، بدءا من أن كان نطفة إلى أن نزل الأمين جبريل عليه السلام على رسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: وسلم بإقراء.
1: إذا دكتور محمد، القضية ليست قضية لقاء رجل مع ملك، وإنما عبد اصطفاه الله، وهذا يجعلني أتخيل المشهد بعد ذلك بصورة مختلفة. وعندما نذهب إلى الغار،
0: نعم
1: رجل في غار صغير، يدخل عليه جبريل يحمل كلاما ليس عاديا، إنه كلام الله، وكأن الغار في تلك اللحظة أوسع من الدنيا وما فيها.
0: نعم
1: تكررت مشاهد جبريل عليه السلام مع النبي الكريم، وأصبح اسم جبريل اسما مألوفا للعالم كله. سؤالي يا دكتور، ماذا يعني أن يكون جبريل عليه السلام حاضرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الامتداد؟
0: حضور جبريل عليه السلام في مسيرة النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: الدعوية طيلة حياته يعد من أعظم الأدلة
1: نعم.
0: على أن هذا الدين ليس نتاجا بشريا، بل هو مشروع إلهي محاط بعناية الله سبحانه وتعالى. فقد تجاوزت وظيفة جبريل عليه السلام من مرحلة أن يكون الواسطة المبلغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد الله تبارك وتعالى حمل البشر عليه من أحكام ومن شريعة الإسلام التي جعلها الله تعالى الخاتمة بين يدي الساعة، حتى وصل أيضا دور جبريل عليه السلام إلى أن يكون الرفيق، أن يكون الملازم، أن يكون المثبت النفسي،
1: سبحان
0: أن
1: الله.
0: يكون الموجه الميداني في أوقات الأزمات، أن يكون الجندي المدافع المنافح عن رسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه وسلم
1: والسلام.
0: وعن الطائفة وعن الثلة المؤمنة، وما زال كذلك إلى الآن بإذن الله تعالى
1: نعم
0: وفضله وأمره. لذلك حضور جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطوي ويحتوي على مجموعة من الدروس والعبر التي لا بد للإنسان المسلم أن يغرسها في قلبه
1: نعم
0: في أثناء قراءته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومروره على المشاهد التي يتنزل فيها أمين السماء جبريل عليه السلام على رسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: وسلم. أول هذه الدروس أختنا إذا سمحت لي،
1: تفضل.
0: أهمية الرفقة الصالحة والدعم النفسي للمسلم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه الرسول، مع أنه المسدد، مع أنه المؤيد من الله سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى فضلا عن الصحابة الكرام.

0: جبريل عليه السلام،
1: نعم.
0: ليكون بمثابة المثبت، ليكون بمثابة الرفيق، ليكون بمثابة الداعم، ليكون بمثابة الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة دعوته إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان يحتاج في حياته إلى من يدعمه، إلى من يشد من همته، من عزيمته، من إقباله، من إقدامه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام عن هذا السياق طويل جدا، أشار إلى أهمية الرفقة الصالحة في قضية حسن الاستمساك بشرع الله سبحانه وتعالى والتطبيق. الأمر الثاني التدرج في التوجيه والتربية، بمعنى حضور جبريل كان يعني أن رحلة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت تخضع بشكل دائم، إن جاز التعبير، لمراجعة دورية. بمعنى جبريل عليه السلام يوحي أولا بأول الأوامر التي أراد الله عز وجل أن يحمل الناس عليها، حتى يغير ذلك الموروث الجاهلي بعد فترة وبعد مدة من انقطاع عن الوحي ومن انقطاع عن الرسالات السماوية التي تعرضت لما تعرضت له من تغيير وتبديل. جاءت مرافقة وملازمة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل الدعوة، لتمثل يعني استقرار ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمل البشر عليه. لذلك يعني من أفضل ما يقال في مثل هذا المضمار آيات المعاتبة التي نزلت في سور القرآن الكريم، في بعض سور القرآن الكريم، تدل على أن هناك مراجعة وتقويم ذاتي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وغيرها من الآيات التي نزل فيها، ما لا نستطيع أن نقول أنه تصحيح، إنما هو الأصح. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كان على ظاهر العتاب،
0: كان صحيحا، إلا أن هناك ما هو أولى وما هو أصح. هذا يدل على أن الإنسان لابد أيضا من وقفة مراجعة، ومن وقفة يعني ترتيب لأوراقه في أثناء مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي يبعثه فينا استشعار أن جبريل عليه السلام كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل دعوته، التوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون متوازن بين قضية الأخذ بالأسباب المادية وأيضا متوكل على الله سبحانه وتعالى. لابد من الجمع بين الأمرين، أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل من مرافقة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال للحصر في غزوة بدر، لما شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بذلك لم يفلت ولم يترك الأخذ بالأسباب المادية المتاحة، على حسب الوسع وعلى حسب الطاقة. هذا المعنى يجب ألا يغيب عن بال الإنسان المسلم، وأيضا رسوخ الأمانة ومصداقية النص. بمعنى الإنسان لما يستشعر أن جبريل عليه السلام وهو أمين السماء وهو أفضل من خلق الله في الملائكة كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي العام الذي توفي فالتحق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، راجع جبريل عليه السلام مع النبي القرآن مرتين، يدل ذلك القلب المؤمن العاقل على أن هذا الوحي إنما هو كما نزل من الله سبحانه وتعالى محفوظا بحفظ الله تعالى وأمره من أي زيادة ومن أي إنقاص. وأيضا هذا يبعث في القلب الطمأنينة. بمعنى الإنسان الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى، إن تعرض لأذى، إن تعرض لأقدار الله وقضاء الله سبحانه وتعالى الذي يجد فيها يعني شيء من المشاق، لابد للإنسان المسلم أن يعلم أن الله تبارك وتعالى معه، وأن ملائكة الله سبحانه وتعالى معه، كما أن جبريل عليه السلام كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار وبخلاصة بسيطة، حضور جبريل عليه السلام شكل مدرسة تربوية متكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام من بعدهم ولجميع المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
1: في استطراد بسيط دكتور محمد، ماذا يعني نزول جبريل للآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى الأرض في كل عام ساعات؟ هل هو حبا في الدين؟ هل هو حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا به؟ هل هو حبا في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
0: نزول جبريل عليه السلام في كل عام مرة، كما بيّن الله تبارك وتعالى إذ تتنزل الملائكة مع جبريل عليه السلام في ليلة القدر التي خصها الله تبارك وتعالى بالشرف وبالكرامة، وهي من أخص خصائص وأهم ملامح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن دل ذلك على شيء أختنا، إنما

0: يدل على أن الملائكة لم تكن وظيفتها مقصورة فقط على الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحياة الدنيا، إنما تجاوز هذا الأمر وتعدى هذا الأمر إلى حد أن الملائكة ما زالت وستبقى بإذن الله تعالى مرافقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده إلى قيام الساعة. ولذلك جبريل على وجه الخصوص في كل عام ينزل كما أخبر الله تعالى في سورة القدر على الأرض مرة مع الملائكة الكرام، وفضلا عن باقي المواطن والمشاهد التي بيّنت الآثار والأحاديث أن الملائكة على تماس مباشر وعلى صلة مباشرة مع المسلمين، إن دل ذلك على شيء إنما يدل أولا على قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وعلى قيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله. فإذا المدد الإلهي المتمثل بتنزل الملائكة لم ولن ينقطع بالتحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، إنما ما زال وسيبقى بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة.
1: والآن أذهب إلى بعض المشاهد والصور يا دكتور. نحن لا نستطيع في حلقة أو حلقتين أن نتخيل جميع صور ومشاهد لمرافقة وصحبة الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نأخذ صور ومشاهد. فلو انتقلنا للحديث عن الطائف، النبي الكريم يعود من رحلة الطائف قلبه مثقل، أوذي، رمي بالحجارة، سال الدم من قدميه الشريفتين. هنا يأتي المشهد الذي يزلزل القلب، ملك الجبال مع جبريل عليهما السلام يعرض على النبي إطباق الأخشبين على أهل الطائف. سؤالي في هذه اللحظة، يعرض على النبي الانتقام والنبي يعرض عن الانتقام في اللحظة التي بلغ فيها الألم أقصاه، كان يستطيع أن يختار العقوبة لكنه اختار الرجاء، زدنا من عندكم.
0: تعتبر أخت هناء حادثة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد عودته صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف، وكان مع جبريل ملك الجبال، تعتبر يعني من أهم المحطات والشواهد والدلالات التي تدل على أن غاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرحمة بالخلق وليس إهلاك الخلق.
1: جميل.
0: أن الله تبارك وتعالى قد جلى ذلك لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خير شاهد وخير دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة هذا المشهد، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرت إلى أنه كان في قمة الألم من شدة الأذى من شدة الضرب، عبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه إذ قال: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. حصل ما لم يكن بالحسبان، أهل مكة آذوه وعذبوا أصحابه ولم يستقبلوا دعوته، وحاولوا قتله وحاولوا إخراجه وكادوا به، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناصر سيكون في الطائف، فحصل ما حصل معه في الطائف. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنوات من مرور هذه الحادثة، وعد أن من الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين بالنصر: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد معروف ما حصل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما قد لقيت. يعني يوم أحد هو مش سهل، يوم ليس سهلا، لكن مع ذلك هناك ما هو أشد. يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما قد لقيت، إلا أنه ما كان أشد على نفسي من يوم أن عرضتها على بني عبد ياليل ابن كلال.
1: هذا
0: الموقف، هذا اليوم، هذه الساعات، يعني لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره المبارك الشريف كمثل ذلك اليوم من الشدة والأذى، إذ سلطوا عليه السفهاء والمجانين، ضربوا حتى سالت الدماء من قدميه الشريفتين، هو يريد النجاة لهم وهم يعني يتعرضون له بأشد أنواع الأذى والنكال. ودعا الله عز وجل بالدعاء المعروف المشهور المحفوظ: اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ من وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الأرض والسماوات، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي عذابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن في هذه اللحظات التي يعني يبلغ فيها الألم الذروة والقمة، جاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، قال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وإن هذا أخي ملك الجبال معي، إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. جبل

0: أبي قبيس والقعيقعان،
1: نعم،
0: يغير الجغرافيا كاملة من أجلك، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قيمة رسول الله عند الله. لكن مع ذلك الذي قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعطانا درس، قال لا يا أخي يا جبريل، إلا أني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وقد خرج. الدروس المستفادة من هذه القصة علاوة على أنها أعظم دليل على أن رسول الله رحمة، أراد الرحمة ولم يرد الإهلاك ولا الانتقام للذات، إنما هناك رسالة يريد أن يوصلها للناس، هناك غاية يريد أن يوصل الناس إليها ولا غير، ولو كان ذلك على حساب الأذى على نفسه، على ماله، على بيته، على عرضه صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو المصان. أولا، تدل هذه الحادثة على قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، أن يأذن الله لجبريل ومعه ملك الجبال أن يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا النبي له عند الله تعالى قيمة وله عند الله سبحانه وتعالى كرامة. وسبحان الله، يعني على بعض أقوال أهل السير، وإن لم يكن يعني من تلك الحادثة إلا هداية عداس، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من قطف العنب وقال بسم الله، قال يعني والعرب لم يكونوا يعرفوا هذه الكلمات، فلما سمعها ولم تكن مطروقة على سمعه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنت، قال من نينوى، وقال من بلد النبي يونس ابن متى، فقال من أين تعرف هذا، فأخبره أنه رسول الله، وقيل أن عداس قد أسلم. فلو لم يكن من تلك الحادثة إلا هذا الرجل، والحمد لله أكرم الله تعالى نبيه بما رجا وبما أراد، خرج من أصلابهم من وحد الله سبحانه وتعالى ومن نصر الله عز وجل به هذه الأمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له عند الله شأن وحظوة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على القيمة الكبيرة التي جعلها الله عز وجل له. أيضا فيها بعض الدلالات الدينية والعقائدية التي لابد للإنسان المسلم أن يتذكرها. الأمر الأول، الفهم العميق لسنن الله سبحانه وتعالى الصارمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعجل النتائج، بمعنى أبذر بذور الخير ولا تعلم أنت أيها المسلم متى تثمر. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله عز وجل، لكن سبحان الله بعد سنوات جاء عكرمة ابن أبي جهل، وجاء خالد ابن الوليد، وجاء يعني كبار عظام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم من أهل الطائف الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصر الله بهم الإسلام ونصر الله بهم المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا المعنى، أي لا تنظروا إلى الوقت الحاضر، كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب الظروف، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخلته لا إله إلا الله. هذه رحلة الطائف، يعني هذا خير دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا بأن سنن الله ماضية، الحق لا بد له أن يظهر، لا بد أن يأتي يوم ويظهر وتظهر شمس الحق في رحلة الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج يعني يحاول أن يتخفى عن أهل مكة، يعد بسواري كسرى، وذلك لإيمانه ويقينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن لله في هذا الكون سنن ولا بد أن تمضي هذه السنن. أيضا من أهم الملامح ومن أهم الدروس التي الدينية التي نأخذها من هذه الحادثة، تفوق منزلة النبوة على منزلة الملائكية. جبريل عليه السلام وملك الجبال أرادا الانتقام، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الانتقام لفعل،
1: نفذ،
0: لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختاره الله تعالى ليكون نبيا، لا، إنما هو تفوق برتبة النبوة على رتبة الملائكة، فكان رحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعالمين. وهذا يعلم الداعية ضبط النفس، تحمل الأذى، الأمل، عدم اليأس، عدم استعجال النتائج. دروس كثيرة يمكن أن يأخذها المسلم من حادثة النبي عليه الصلاة والسلام مع الطائف، لكن يمكن تلخيصها ويمكن إجمالها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الإهلاك إنما أراد الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل النتائج، وفعلا أعطاه الله تبارك وتعالى ما كان يأمله، فأخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم من وحد الله ومن نصر دين الله ومن ساهم في إيصال هذه الرسالة التي أوذي عليها رسول الله من قبل آبائهم إلى أبنائهم وإلى أبناء أبنائهم، وما زلنا والحمد لله نتفيأ ظلال هذه الرسالة المحفوظة بحفظ الله تعالى. إذن

0: الملك كان ينتظر أمرا النبي الكريم لا يفكر في نفسه ولا الانتقام لنفسه، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه انتقم لنفسه ولو للحظة. حدثنا بسطور بسيطة يا دكتور عن هذه القضية، وربما هنالك من يشيع بين الفترة والأخرى بأحاديث أو بأقوال ليست مستندة إلى أقوال صحيحة بأنه كان ينتقم أو أنه كان يدعو أو أنه كان ينتقم لنفسه أو لأحد من أهل بيته.
1: النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاشاه أن يكون له ذلك.
0: نعم، فهذه أكبر حادثة تدل على ذلك.
1: فهذا أكبر دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه.
0: نعم.
1: إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تعالى.
0: صحيح.
1: ولو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن ينتقم لنفسه لا كما قلنا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم جغرافيا الأرض بإعطاء الأمر لجبريل أو بالإذن لجبريل كما أمر الله تعالى. نعم. أن يأتمر بأمره، إن أراد أن يهلكهم أهلكهم، وإن أراد أن يستبقيهم أبقاهم، اتمروا بأمره.
0: نعم.
1: لكنه صلى الله عليه وسلم ما اختار لهم إلا النجاة والرحمة.
0: نعم.
1: لما رفع صلى الله عليه وسلم يده ظن أبو هريرة أنهم هلكوا، لأن النبي لو دعا عليهم لاستجيب له، فقال
0: نعم.
1: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. طفيل بن عمرو وقال يا رسول الله ادعو على دوس، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام الشواهد كثيرة، وأعظمها ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف من أهم الدلالات التي تدل على أنه ما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، فصلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم.
0: نعم. نعرج الآن على مرافقة الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات في الفتوحات. أنت ذكرت مقطع بسيط لغزوة بدر، فنحن نذهب الآن من الطائف إلى بدر، قلة في الأرض ولكن دعاء يعلو إلى السماء. النبي الكريم يستغيث بربه ثم يأتي الوعد. ماذا حدث دكتور في بدر؟ الملائكة جند من جنود الله، كان لها دور عظيم في كل غزوات النبي الكريم. ماذا يعني وجود الملائكة في الحروب؟ والله تعالى يقول وما النصر إلا من عند الله.
1: أولا اختنا حضور الملائكة في غزوة بدر على وجه الخصوص يعد من الأدلة والمحطات التي تدل على أن مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محفوفة ومحروسة بالمدد الغيبي، فلم يكن نزول الملائكة في غزوة بدر مجرد حدث عابر، بل أن الله عز وجل قد أثبت هذا النزول في القرآن الكريم، إذ قال ربنا عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن هذا المعنى له آثار على حياة الإنسان المسلم في دار الدنيا، وله آثار على حياة المسلم عند الله سبحانه وتعالى في دار الآخرة. لما نزلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقاتلت صفا إلى صف وجنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبعث في النفس الكثير من الدلائل والكثير من المعاني، أولها أن المدد الغيبي هو ثمرة من ثمار الاستغاثة والانكسار لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الله عز وجل قال في القرآن الكريم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بمعنى الإنسان
0: نعم.
1: كلما أظهر انكساره وكلما أظهر حاجته وكلما أظهر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وكلما ألح على الله عز وجل بالدعاء جاءه النصر من الله سبحانه وتعالى. لذلك النصر لا يقف فقط عند حد معادلة رياضية مقرونة بالعدد والعدة، إنما هذا يتطلب أمرا زائدا، وهو أن يستغيث المسلم بالله، أن يتوكل المسلم على الله، أن يرجع وأن يعود المسلم إلى الله. وكما يقال الشدائد هي من أجل الشد إلى الله سبحانه
0: لا.
1: وتعالى والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التوازن بين حقيقة الفعل الإلهي والجهد البشري.
0: لا.
1: بمعنى الإنسان المطلوب منه كمسلم أن يأخذ بالأسباب المتاحة، لكن أن تقاس النتائج على الأسباب هذا أمر ليس على اضطراده.
0: نعم.
1: بمعنى قد يأخذ المسلم بالميسور من الأسباب، لكن النتائج التي تتحقق أعظم من ناحية عقلية، قد تكون أعظم من الجهد البشري الذي يقوم به الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة بدر خرج من أجل أن يحرز قافلة، ولم يخرج من أجل حرب، ولم
0: نعم.
1: يكن بالحسبان حرب، بل إن بعضهم من خرج بسلاح المحارب، بسلاح شخصي.
0: نعم.
1: وهناك يعني لما حصل ما قدر الله تبارك وتعالى، والعدد يعني 300 رجل، لكن الله تبارك وتعالى بهذا العدد البسيط غير معالم الدنيا.
0: نعم.
1: ولم يغير فقط معالم أرض

0: مكة ومعالم المدينة، إنما غير معالم الدنيا. فذلك يدل على أن المدد الإلهي ما يأتي بعد أن يأخذ الإنسان بالأسباب البشرية المتاحة بين يديه. إظهار الشرف والمكان التي جعلها الله عز وجل أيضا لأهل بدر.
1: نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قاتل والذي جاهد في الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر مع الصحابة الكرام، تشاركهم أيضا الملائكة. إن دل ذلك على شيء، إنما يدل على شرف وقيمة أهل بدر من الملائكة وأهل بدر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك كما روى الإمام البخاري أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فإذا نحن الصحابة رضي الله عنهم على رتب، أفضل الرتب هم الصحابة الأربعة الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك الستة الذين تمام العشرة المبشرين بالجنة. فالأربعة هم مبشرون بالجنة، لكنهم علاوة على أن النبي بشرهم بالجنة جعلهم أيضا من الخلفاء الراشدين، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم الستة تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر. هذا معروف مستقر عند علماء العقائد، أن أهل بدر في المرتبة الثالثة، في الطبقة الثالثة من الصحابة بعد الأربعة الخلفاء الراشدين وبعد الستة تمام العشرة المبشرين بالجنة، يأتي أهل بدر العظيم الشأن. لذلك حاطب ابن أبي بلتعة لما في السنة الثامنة من الهجرة، لما أرسل الكتاب مع المرأة وأخبر أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح مكة، جاء جبريل إلى رسول الله وأمره أن يرسل خلف ضعينة هي موجودة الآن في روضة خاخ نفر من الصحابة ليأتوا برسالة أرسلها حاطب ابن أبي بلتعة لناس من أهل مكة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المقداد، وأمر الزبير أن الحق بضعينة في روضة خاخ معها كتاب أحضره لي. أعطتهم الكتاب، جيء به إلى رسول الله لما فتحه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين وأفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخفاه على بعض الصحابة. مباشرة نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاطب وقال: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي ردة عن الإسلام ولا رغبة عنه، إلا أني كنت ملصقا بأهل مكة ولست بأنفسها، وأصحابك لهم قرابات يحمون بهم أموالهم وأولادهم في مكة، وأردت أن تكون لي عليهم يد أحمي بها مالي وولدي. عمر يقول: يا رسول الله مرني فلأقطع رأس هذا المنافق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا. لا يا عمر،
1: أي
0: نعم، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم: يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. أيضا هذه القصة تدل على أن المسلم يعني لا يفقد الأمل من نصر الله عز وجل، ولا يفقد الأمل من مدد الله سبحانه وتعالى. فكما أن طائفة بسيطة استغاثت بالله سبحانه وتعالى فأغاثها الله وأنزل معهم 1000 من الملائكة، والله تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل جبريل لوحده، لكن لماذا أنزل هذا العدد كله 1000 من الملائكة؟ ليدل ذلك أيضا على أن المسلم يأخذ فقط بالأسباب الميسورة المتاحة، ثم النصر من الله عز وجل. الله تعالى يعني نصر المسلمين في هذه الموقعة الأولى وغير وجه الدنيا بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب ثم توكل على الله ودعا حتى بدا بياض إبطه الشريف، نزل المدد من الله سبحانه وتعالى، ونزل 1000 من الملائكة يقاتلون مع النبي ومع المسلمين، مع أن جبريل لوحده كان كافيا من أجل تغيير معالم هذه المعركة، لكن أيضا من أجل ترسيخ مبدأ أن المسلم مطالب عند الله عز وجل بالأخذ بالأسباب ثم الاتكال على الله ليأتي بعد ذلك النصر. فلا تفقد الأمة الأمل من الله تعالى ومن نصره.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم دكتور محمد. دعنا ننتقل الآن إلى المدينة وتحديدا المسجد النبوي. الصحابة يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة يدخل رجل غريب شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يظهر عليه أثر السفر. كلنا يعرف هذه القصة دكتور. وكان يسأل عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان والساعة. الصحابة ينظرون، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سؤالي دكتور، ما الذي يجعل هذا المشهد مختلفا عن بقية مشاهد جبريل؟

0: عليه السلام. ولعلنا نختم الحلقة بهذا المشهد وهذا المحور، تفضل.
1: سر اختلاف هذا المشهد الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة الكرام في ذلك المجلس المبارك المحفوف برحمة الله عز وجل المشهود من ملائكة الله عز وجل، أن هذا المجلس يعد أعظم درس تطبيقي في أدب طلب العلم ومنهجية التعلم وبناء العقيدة الصحيحة المنجية عند الله سبحانه وتعالى. فمجيء جبريل عليه السلام بهيئته

0: ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الأحسان، ثم عن أشراط الساعة، ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المبارك الذي يكتب بماء الذهب هو عبارة عن درس تطبيقي في أدب طلب العلم، وفي منهجية التعلم، وفي بناء العقيدة الصحيحة التي تقود إلى الإيمان المثمر أثرا وسلوكا في دار الدنيا، ونجاة ورفعة منزلة عند الله سبحانه وتعالى في دار الآخرة. لذلك نستطيع أن نقول أن هذا الحديث النبوي المبارك يحمل العديد من الآداب التي لابد من التحلي بها، سواء كان في مرحلة العلم، أو سواء كان في مرحلة التعلم، أو بمرحلة ما هي العلوم التي يجب أن أتعلمها. يعني هذا الحديث هو إجابة عن الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، الآداب التي يجب أن يتحلى بها المعلم، العلوم التي يجب أن يبتدأ تعلمها ويبتدأ يعني أخذ مفاتيحها وأسرارها. أما بالنسبة فيما يتعلق بآداب طالب العلم، حسن المظهر والنظافة. ولذلك جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عمر رضي الله عنه أنه جاء بهيئة يظهر فيها، وأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يظهر عليه أثر السفر. الإمام النووي رضي الله عنه لما علق على هذا الحديث في كتابه المنهاج في شرح صحيح الإمام مسلم قال رضي الله عنه: وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الوفود على العلماء والأكابر ومجالس الذكر، وأنه يندب الأدب في الجلوس بين يدي المعلم. هذه من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها عند طلب العلم، كما بين الإمام النووي تستشف وتؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها إشارة إلى ما يسمى بطريقة الحوار الذكي في إيصال المعلومة إلى الآخرين، بمعنى الإنسان يستطيع أن يوصل المعلومة إلى الناس بطريقة السرد والخطبة، لكن هناك منهجية أخرى وهي ما يعرف باسم الحوار الذكي، سؤال وجواب. قد يكون مبدأ السؤال ثم الجواب أرسخ للمعلومة في القلب من قضية السرد ومن قضية ومن قضية يعني الخطابة. سؤال وجواب مباشرة يرسخ السؤال ويرسخ الجواب في العقل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قيمة وأهمية المسؤول عنه. لذلك لاحظ العلماء قالوا أن الأسئلة التي طرحها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تلخص الدين. يعني الدين كله مجموع في هذا الحديث الشريف، والأسلوب طريقة السؤال والجواب، وهذه المنهجية يجب أن لا يغفل عنها المعلم، يجب أن لا يغفل عنها الأب، يجب أن لا يغفل عنها المربي في إيصال بعض المعلومات المهمة البارزة. وجبريل عليه السلام يعلم الإجابة، دليل على أنه كلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال له صدقت، والصحابة يقولون عجبنا، يسأله ويصدقه. الغاية لم تكن السؤال، الغاية كانت ترسيخ تلك المعلومات في أذهان الصحابة الكرام. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: وفيه حسن التلطف في السؤال ليكون أدعى للإجابة. بمعنى أن جبريل عليه السلام كان يسأل بلطف، وكان يسأل بهدوء، وكان يسأل عن أشياء مهمة جدا، يعلم أن الصحابة يحتاجون إليها، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أن السائل يعلم الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجيب جبريل
1: هو يعلم الغاية،
0: أن جبريل يعلم السؤال، يعلم الجواب، لكن الغاية أن تصل المعلومة إلى من يسمع. وهذا أيضا لابد أن يستفاد منه، أنه طالب العلم في بعض الأحيان إذا علمت من إخوانك من أقرانك أن منهم من لا يعلم مسألة معينة وربما منعه مانع من السؤال عنها، أثر تلك المسألة لتحصل الفائدة للجميع. أيضا فيها مقتضى الأمانة العلمية، لذلك لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لذلك لا غرابة ولا عجب ولا يستحيا من أن يقول العالم لا أعلم. وإذا أخطأ العالم لا أعلم أصيبت مقاتله كما يقال. لذلك الإنسان لابد أن لا يعني من كذب من قال أنه حاز كل العلوم. وما يزال المرء يتعلم ما طلب العلم، فإن قال علمت فقد جهل. فلابد للإنسان المسلم أن يتحلى بأعلى درجات الأمانة العلمية. ونختم أختنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى أهم العلوم التي لابد أن يتعلمها المسلم. أولا ما الإسلام؟ أحكام الإسلام الظاهرة. ما الإيمان؟ العقائد، الإيمان بالله وملائكته
1: نعم
0: وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، العالم الغيب.

0: ما الإحسان؟ التزكية، السلوك،
1: نعم
0: الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة
0: قد
1: والسلام.
0: زكي في حياته 3 مرات بغسل قلبه،
1: نعم
0: فالإنسان يأخذ دوره يعني في تطهير القلب، في إزالة
1: صحيح
0: يعني عورات النفس التي قد تعتريه. وعلم الساعة، أي بمعنى علوم العقيدة الإسلامية، لا بد للإنسان المسلم أن يهتم بهذه العلوم الشريفة التي وردت الإشارة إليها، والتي استخدم جبريل عليه السلام أسلوب لطيف في تعليمها لرسول الله صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم،
1: والسلام.
0: وجاء بهيئة لم تكن معتادة على قدوم جبريل عليه السلام،
1: نعم
0: فدل ذلك على أهمية المسؤول عنه وعلى أهمية تلك العلوم التي لا بد للإنسان المسلم أن
1: بارك
0: يحرص
1: الله
0: عليها.
1: فيكم. إذن وكأننا نجلس هذا المجلس ونسمع حديث جبريل عليه السلام، نحن هنا لا نقرأ حوارا وقع وانتهى، نحن نعود إلى ذلك المجلس، نسأل مع السائل ونتعلم من الصحابة ونسمع جواب رسول الله صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم.
0: الله عليه وآله وسلم.
1: إخوتي الكرام، بدأنا من غار صغير، ثم مررنا بالطائف وبدر، ثم بمجلس النبي الكريم في المدينة صلى الله عليه وسلم، وفي كل محطة اكتشفنا أن وراء المشهد الأرضي عالما من الغيب، لكن الرحلة لم تنتهي، لأن هناك ليلة لم تعد فيها السماء تكتفي بأن ترسل رسولا من ملائكتها إلى النبي الكريم، بل فتحت أبوابها للنبي نفسه. سنمشي مع النبي الكريم في رحلة الإسراء والمعراج، وكيف كانت الملائكة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا القادمة. ولكن قبل الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور محمد الرواشدي المفتي من دائرة الإفتاء العام. أجملتم وأبدعتم، أحسنتم البيان،
0: أحسن
1: شكرا
0: الله
1: جزيلا
0: لكم
1: لكم يا دكتور.
0: العفو أختنا، الله يكرمك.
2: وأجمل

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل غاندي حداد، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

آخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما

بل هم في شك يلعبون فارتقب.

يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين.

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

يذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

لكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.

إن هم إلا يظنون.

ولله ملك السماوات والأرض ويوم

فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.

يا رب. سبحانك ربي، يا خالق كل الأشياء، يا من تسبح بآلائك الأرض والسماء، الليل والنهار والأطيار والأزهار، الشموس والنجوم والأقمار، الريح والأشجار والرعد

أشبه الدار، والبرق الذي يكاد يخطف الأبصار. باسمك اللهم تسكن البحار، وباسمك تصخب البحار، وبفضل منك ومن جودك ينزل المطر المدرار، فتحيي به الأرض الموات. يا واهب الحياة، يا الله، لا رب سواك، له من الأسماء والصفات. يا جليل الأسماء والصفات، كل شيء يدل على عظمة ملكوتك ورحمتك وجبروتك، فأنت القوي الجبار، وأنت الرحيم الغفار. سبحانك يا خالق الظلمة، ويا رب النور ونور النور، يا عالم الأسرار، يا من خلقت الضدين الماء والنار والأبيض والأسود، لا رب غيرك يعبد ولا يحمد. يا الله، يا الله، إليك الأمر وعليك التدبير، تغير من حال إلى حال في اللحظة والحال، لا يعجزك التبديل ولا التغيير، تضيء النهارات بمصباحك المنير، وأنت على استبدالها بالليالي الحالكات لقدير. يا من يشهد على بعض من قدرتك تبدل الفصول، ومن تدهش بعظمة بداعك الأفكار والعقول. يا كبيرا أكبر من كل كبير، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان، نقدم لكم الآن أيها الإخوة إعادة لخطبة الجمعة من رحاب مسجد الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه، وقدم هذه الخطبة سماحة الدكتور أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية.
1: الحمد لله ذي الجلال والإكرام، حمد عبد ضعيف التجأ إلى مولاه وجاء إلى بيته الشريف هذا، وترك الدنيا بما فيها والتجارة والبيع والدعة الظاهرة والراحة في صورتها، وجاء ملبياً مستجيباً لأمر الله إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا عدل له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء وكيل. سبحانه مولانا نعم المولى.

المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله. عمر بها يا رب أرواحنا وقلوبنا، وزك بها أنفسنا، ونور بها عقولنا، وقو بها جوارحنا على طاعتك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والقلب الشريف المطهر محمدٍ المصطفى سيدنا وإمامنا، وعلى آله والنبيين والصحابة والقرابة والتابعين. اللهم بلِّغ روح رسول الله منا سلامًا، واجمعنا به يوم القيامة، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. اللهم صلِّ عليه حتى ترضى ويرضى، وسلِّم عليه حتى ترضى ويرضى، وبارِك عليه حتى ترضى ويرضى. اللهم ارزُقنا متابعته وكمال محبَّته، واجعلنا في الدنيا وفي الآخرة تحت ظل شفاعته. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله، واجعلوا من هذه الوقاية التي بينكم وبين النار والعذاب، وبين الجفوة والهجر، وبين البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن كرامته، اجعلوا وقايةً بينكم وبين ذلك كله بالصلاة التي جعلها الله بابًا شريفًا عريضًا كبيرًا. من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يتعرض لنفحات الله فليصلي، ومن أراد أن يكرمه الله بالنور ظاهرًا وباطنًا في روحه وقلبه وعقله وجوارحه فليقم بين يدي الله مصليا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حافظوا على الصلوات، واركنوا إلى الله، واهرعوا إليه. فإذا وقف المصلي فإن ربه بينه وبين القبلة، وإذا دعا الله أجابه الله، وإذا أراد أجرًا أو مثوبةً أعطاه الله، وإذا أراد خيرًا من أمر الدنيا والآخرة جعل الله له من الخير والبركة والإحسان ما يضيق عنه الكلام. أيها السادة، هذه الصلاة الشريفة التي أمر الله بها، وأخصُّ الصلوات المفروضة ثم ما يأتي بعدها من الرواتب والنوافل، هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى في ليلةٍ شريفة، في رحلةٍ مباركة، وفي مكانٍ عظيم، وجعل المتكلم مع الله فيها النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. والكلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفُرِضَت في السماوات، وخفَّف الله عنا سبحانه وتعالى بعد أن كانت الصلوات 50 صلاة، جعلها الله 5 صلواتٍ في العدد، وخمسين في الأجر والمثوبة. فالحمد لله على هديته، والحمد لله على فضله. حافظوا على الصلوات، وقوموا لله قانتين، ووجهوا قلوبكم إلى الله فيها، فإن الذي فتح هذا الباب إنما هو الله. فإذا وقف العبد بين يديه وقرأ وسأل الله سبحانه وتعالى أكرمه الله وأعطاه. أيها السادة، ولا بد في الصلاة من أن نعرف أحكامها، من فرائضها وواجباتها وسننها وآدابها، فأن نعرف أنه لا بد في الصلاة من النية وتكبيرة الإحرام
والقيام.

وأن نقرأ سورة الفاتحة، ولا بد من الركوع والسجود، ولا بد من التشهد، ولا بد من الترتيب، ولا بد من الطمأنينة في ذلك، ولا بد أن نحرص على أدائها ظاهراً والحضور معها باطناً. فقد قال أحد الصالحين: الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، فمن أراد أن تكون صلاته فيها حياة، من أراد أن تكون الحياة في صلاته، ومن أراد أن تكون صلاته تعود عليه بالحفظ والرعاية، وأن تنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي، لا بد له من الحضور مع الله فيها. فإذا وقف بين يدي الله تمثل في ذلك الاستسلام لله والتعظيم لله. فإن من عادة الآدميين إذا أراد الواحد منا أن يعظم أحدا أن يقوم له، ومن أولى من الله بذلك؟ فيستحضر هذا الأمر ثم يكبر، وفي التكبير يعيش معنى أنه لا شيء أعظم من الله، ولا شيء أولى من الله، ولا شيء أكبر من الله، ولا شيء يستحق مني أعلى صور التعظيم من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتفاعل مع الركوع والسجود، وفيهما الخضوع والتذلل لله الذي خلقك ولم تكن قبل ذلك شيئاً مذكوراً، لله الذي أوقفك وأقامك وأعطاك الصحة والحياة وجعلك على هذه الصورة الشريفة. ولو أن واحداً من الآدميين فقد صحته ولم يستطع القيام ولا الذهاب ولا المجيء، ثم جاءه واحد من الناس وقال له: أنا أعيد لك ذلك كله، أعطيك الحياة والقدرة والهمة وهذه الصورة، وأعطيك الصحة والعافية. إذا واحد من الناس قال له مثل هذا الكلام، كيف سيتعامل معه؟ سيتعامل بالامتنان له والاعتراف بفضله. فقل لي بربك كيف بالله رب العالمين، كيف بالله الذي خلقك وسواك وأبرزك على هذه الصورة الكريمة، وهو الذي يعتني بك آناء الليل وأطراف النهار، أنت بتنام ولكن الأجهزة والأعصاب وما فيك من الوظائف في جسمك كل ذلك يحفظه الله لك، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل له عناية، فكيف سيكون التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ أيها السادة، إنها الصلاة التي قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. وقال النبي الكريم لمن أراد أن يتطهر من ذنوبه ومن آثامه ومن خطاياه: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء، أي من أوساخه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل. هذه المسيرة الشريفة في العلاقة مع الله، في الحفاظ على هذا الميثاق والعهد الذي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه عن هذه الصلوات، أن من حافظ عليها وجاء بها وأداها كان له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ولا بد من المحافظة على باطن هذه الصلاة كما ذكرنا. فبعض الناس إذا أراد أن يصلي يبدأ بالانشغال في فكره ويغيب عن الحضور مع الله في صلاته، ثم بعد الصلاة يسأل ويقول:

يقول يا جماعة الخير أنا كيف أستطيع إني ما أنسى في الصلاة؟ أنا كيف الصلاة مش مؤثرة فيا؟ هي لم تؤثر ولم تفعل فيك فعلها لأنك اكتفيت بصورتها ولم تتحقق من باطنها، أو لأنك ضيعت أحكامها. فقد جاء في الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي 60 سنة ولا يقبل من صلاته شيء، لعله يتم ركوعها ولكن لا يتم سجودها أو العكس. فنسأل الله أن يرزقنا تمام الصلاة ظاهراً وباطناً، والصلاة لا بد فيها من أن تصل معها إلى مستوى وإلى مرحلة أن تكون ناهية لك عن المنكرات وأن تكون آمرة لك بالمعروف. اللهم اجعلنا من أولئك، وأبرز لنا نور الصلاة، واجعلنا من أهلها وممن إذا قام بين يديك علم أنه يقوم بين يدي إله عظيم. الكل يفنى وينتهي وينقضي، والله تعالى لا يفنى ولا ينتهي ولا ينقضي. اللهم اجعل صلاتنا زاداً لنا، واجعلها أجراً ومثوبةً لنا يا رب العالمين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله حمداً عظيماً جليلاً كبيراً كما أمر، وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وارتفع عن مشاكلة البشر. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة عبد توجه إلى الله في هذا اليوم الكريم وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار. أيها الكرام، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها السادة، نحن في هذه الدنيا في أيام قليلة، فلا بد أن نعمرها بالخير، ولا بد أن نجعل بيننا وبين الله سبيلاً طاهراً من خلاله نكرم بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. عظموا الله في هذا اليوم واذكروه وسلوه من فضله، ففي هذا اليوم ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا وأجابه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والنبيين، وأكرمنا به في الدنيا وفي الآخرة وفي يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا وممن أطاعك وأقبل عليك يا رب العالمين. أيها الكرام، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على نبيه، وأكثروا من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حتى تغفر الذنوب وحتى تستر العيوب. أكثروا من قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وأكثروا أيها السادة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن قالها 100 مرة في اليوم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما قال، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. واستغفروا الله، وأكثروا من الدعاء للمسلمين خاصة لأهلنا في غزة وفي فلسطين، فرج الله عنهم، فرج الله عنهم، فرج الله عنهم وعن عموم المسلمين. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اجعلنا من عبادك المكرمين، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد عفوت عنا وأكرمتنا بالمغفرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل الأردن آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردًّا جميلاً. اللهم احفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة أن

0: أنزل علينا نور قولك إني قد غفرت لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم تقبل منا واعف عنا وارض عنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان، قدمنا لكم أيها الإخوة إعادة لخطبة الجمعة من رحاب مسجد الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه، وقدم هذه الخطبة سماحة الدكتور أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ما المسيح ابن مريم

0: صدق الله العظيم. تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلة بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أحاسنكم
1: أخلاقا
0: لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق. فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لقد خلق الله تعالى الخلائق بجميع احتمالاتها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال خلقه وقدرته ووحدانيته. فإذا كان الخلق بجميع احتمالاته دل ذلك على وجود خالق عليم خبير حكيم. ولهذا خلق الله تعالى الخير الخالص وهم الملائكة عليهم السلام، وخلق الشر الخالص وهو إبليس وذرية إبليس، وخلق ما بين بين، أي ما جمع بين نوازع الخير ونوازع الشر، وكان هذا خلق آدم عليه السلام. ولهذا ذكر مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وكل من هؤلاء أخذ من صفات ما خلق منه. نعم، خلق آدم وذريته لإعمار هذه الأرض، وجاء خلقه مركبا من نوازع الخير ونوازع الشر، فقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا هو خلق آدم عليه السلام، هذه طبيعة الإنسان، مركب من نوازع الخير ونوازع الشر، فإن كثر الخير عنده التحق بالملائكة عليهم السلام وهم أهل الخير، وإن غلب الشر عليه التحق بإبليس وأعوان إبليس. ولهذا قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، فإذا غلب الشر تحول هذا الإنسان إلى شيطان من الشياطين والعياذ بالله. يا أيها الإخوة، جاء خلق آدم لحكمة يريدها الله عز وجل، فقد أراد الله تعالى لآدم أن يعمر هذا الكون، هذه الأرض، وعمارته أرادها الله تعالى أن تكون بالخير والإصلاح لا بالشر والفساد، وهذا ما بينه الله تعالى في كتابه العزيز، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وخليفة أي مستخلف أمين على هذه الأرض، يقوم على عمارتها، وبنائها وفق منهج الله تعالى، منهج الخير والإصلاح. عندها وبعدها قالت الملائكة بداعي الاستعلام لا بداعي الاعتراض، وحاشا أن تعترض الملائكة على الله، فهم خلقوا من طاعة لله عز وجل. هؤلاء الخلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نفسهم التسبيح كما أن نفسنا الهواء، ولكن من باب الاستعلام قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. كان محل السؤال عند الملائكة عليهم السلام أن هذا المخلوق كما أخبرهم الله عز وجل عن صفاته فيه نوازع الشر، فكيف يقوم على عمارة الأرض وبنائها؟ فكان الجواب إني أعلم ما لا تعلمون، أي أن الله تعالى يعلم حكمة خلقه وعلة خلقه وسبب خلقه، فقد جاءت من أجل ابتلاء واختبار هذا المخلوق، فمن أطاع كان شاكرا ومن عصى كان كفورا، وعليه يكون الثواب والعقاب. ولما أنزل الله تعالى آدم هذه الأرض لم يتركه هملا من غير هداية، بل من الله تعالى عليه بنعم كثيرة. أولها نعمة الإيجاد، الله عز وجل أوجدنا وكنا عدما، كلنا إخواني.

وأخواتي كنا قبل ذلك عدم في عالم الغيب. قبل 100 عام مثلا ربما أن جميعنا كنا في عالم الغيب، لا وجود لنا البتة إلا في علم الله عز وجل وفي لوحه المحفوظ، لكن كوجود حقيقي كنا عدم. ثم بعد ذلك أوجدنا من عدم، فأول نعمة هي نعمة الإيجاد، وبمجرد أن وجد بدأت تتدفق عليه نعمة الإمداد، وهذه نعمة عظيمة جدا لا تقل أهمية ولا قيمة عن نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد. سبحان الله، مجرد ولود هذا المخلوق، مجرد أن يدب على هذه الحياة يبدأ بالتهام طعامه وشرابه، يلتقم ثدي أمه، يبدأ بالحياة وأسباب الحياة، وهذه نعم عظيمة. طعامه، هواؤه، هذا إمداد من الله عز وجل لهذا المخلوق. فإذا ما كبر وإذا ما بلغ هناك نعمة ثالثة، وربما تكون من أعظم نعم الله تعالى، وهي نعمة الهداية والإرشاد. نعمة الهداية أن يعرفك الله عز وجل عليه، يعرفك على مصيرك، يعرفك على ما ينبغي أن تفعله وأن تعتقده وأن تؤمن به. من أجل ماذا؟ من أجل بناء هذه الأرض وعمارة هذا الكون. ولذلك أنزل الله عز وجل رسائله وبعث رسله عليهم السلام لنا وللبشرية من أجل هذه النعمة، نعمة الهداية والإرشاد. لأن الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان لن يكون قادرا على عمارة هذا الكون عمارة نافعة وفق شرعته إلا وفق شرعته وسنته سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون للإنسان بعد ذلك حجة على الله. ما يصير لك حجة، أنا والله لا أعلم، أنا والله لا أدري، ما أحد دلني، ما أحد هداني. لا، هو أنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل الكرام عليهم السلام وعرفوك على الله وبلغوك شريعة الله عز وجل، وهي ضامنة هذه الشريعة لتجعل منك إنسانا على قدر إنسانيته بأخلاقه وقيمه وعلمه. من هنا أحبتي بدأ مشوار آدم عليه السلام، ومن هنا تبدأ قصة الحياة، ومن هنا بدأ الاختبار والابتلاء والامتحان لهذا المخلوق المركب من مواصفات خلقه وصفات تكوينه. فهذا المخلوق كما تعلمون خلق من تراب، لقوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. هذه الآية إخواني تشير إلى مراحل وأصل وطبيعة ووسيلة تكاثر وتناسل ووجود هذا الإنسان. خلقكم من تراب الأصل، سيدنا آدم كما تعلمون خلق من تراب الأرض، ثم بعد ذلك بدأ يتشكل من خلال نطفة، وهذه النطفة جعل منها أزواج، ذكر وأنثى يلتقيان فيتناسل الإنسان ويتكاثر على هذه الأرض، وله مهمة ألا وهي بناء وعمارة هذه الأرض، عمارة نافعة، عمارة صالحة، عمارة خير، عمارة تقوم على منهج الله عز وجل وسنته وشريعته.
أي محاولة لبناء الأرض خارج هذه الشريعة، خارج هذه السنة، فاشلة بكل تأكيد. وهذا التراب إخواني تم تشكيله ومزجه مع الماء ليكون بعد ذلك طينا. فاستمع لقول الله عز وجل كيف هي بداياتنا وكيف بدأنا في هذا الخلق وهذا الوجود وهذا العالم. يقول الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هنا النص خالق بشرا من طين، المكون طين، الأساس طين، المادة طين. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم صار بعد ذلك صلصالا حتى جف ويبس، ثم نفخت فيه الروح. فقال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ومعلوم أيها الأحبة صفات الطين والتراب، فمن صفاته أن يكون لينا حينا. الطين لما تجعل معه شيء من الماء التراب يبدأ يتشكل وفيه ليونة، ثم إذا جف صار صلبا كالحجارة، وإذا حركت التراب مع الماء اعتكر صفو الماء، وإذا تركته فترة عاد صافيا. سبحان الله. وهكذا هي صفات ابن آدم، بل وهكذا هي صفات ابن آدم، يدور بين هذه الأحوال، أحوال الطين والتراب، والتي هي مادة آدم عليه السلام. فالطين والتراب هي مادة الأرض، فجعل الله تعالى هذا الخلق على هذا النحو. احنا قرأنا قبل قليل أن الملائكة من نور، والجان من مارج من نار، غير أن آدم عليه السلام كما جاء في الحديث مما وصف لكم، أي من الطين والتراب. فلماذا جاء خلق آدم من التراب؟ لأن الله عز وجل يعلم أن هذا المخلوق سيكون من سكان هذه الأرض، وممن سيعمر هذه الأرض، وممن يحيا ويعيش ويموت على هذه الأرض. ولذلك لا بد أن يهيئه إلى مكان يشبه تكوينه، فهنا يحصل الأنس بين الإنسان وهذه الأرض، كيف لا وهي أصله، وهو منها ينتمي وإليها يرجع. لذلك يحرص على إعمار أمه، الأرض أم تعتبر، لأنك أنت منها ومن طبيعتها ومن تكوينها ومن مادتها. ولذلك الإنسان حين نزل إلى هذه الأرض فيشعر أن بينه وبين هذه الأرض قصة وحكاية، أصل وفرع، أم وابنها. ولذلك هذا الإنسان يبدأ يتعامل مع الأرض على أنها أم له، يقوم على برها والإحسان إليها، ولا يكون ذلك إلا بإصلاحها وعمارتها وفق ما شرع الله تعالى وأراد. ولذلك إخواني بدنا نتعامل مع هذه الأرض وفق هذا المنهج، وفق هذه الروح. الأرض أم لنا، نحن فرع وهي الأصل. ولذلك من البر أن نحسن إليها، من البر أن لا نفسد فيها. والله تعالى أرادنا أن نصلح هذه الأرض وأن نعمرها بالخير لا بالشر والفساد، فالشر والفساد هي عقوق وإساءه

لأمنا الأرض. ثم جاء خلق الإنسان من طين لأنه سيعود إلى أصله. نعم، سنرجع إلى تراب ذات يوم. بدأنا من تراب وعشنا على التراب ومشينا فوق التراب وتغذينا من التراب وأكلنا وشربنا من التراب، ثم بعد ذلك إذا متنا رجعنا إلى تراب. وعندئذ لا تكون العودة غريبة، وليس فيها ما يدعو إلى النفور والاختلاف. الأرض والإنسان أصل واحد، فما أجمل وأعظم وأروع خلق الله عز وجل. القائل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا تحد من الله عز وجل قائم إلى قيام الساعة، فلا شيء في هذا الوجود من صنع الإنسان يماثل خلق الله تعالى. نعم، أنت أيها الإنسان من خلق الله عز وجل. كم خلقوا ما يحاكي هذا الإنسان، كم أبدعوا في العلوم، صنعوا الروبوت، الرجل الآلي، الذكاء الاصطناعي، هذا التقدم الهائل، ولكنه لن ولن يبلغ معشار خلق الله عز وجل. الإنسان معجز، الإنسان معجز إخواني في خلقه، في تكوينه، في تفكيره، في طبيعته. الإنسان مشاعر، هذه المشاعر لا يمكن أن تجدها في أي صناعة بشرية أبدا. الذي خلق الذكاء الاصطناعي وأوجد الذكاء الاصطناعي وأوجد هذه الثورة الهائلة من التكنولوجيا والحضارة والبناء، خلقها الإنسان وأوجدها الإنسان وأبدعها الإنسان الذي هو صنع الله عز وجل. لكن أحبتي، يبقى السؤال: من أين بدأت حكايتنا مع هذه الأرض؟ من أين بدأت حكايتنا نحن البشر مع هذه الأرض؟ بدأت منذ أول لحظة، فأنزل الله تعالى آدم ومعه وفي يديه مشعلان، مشعل الإيمان ومشعل العلم. كثير من الناس إخواني يعتقد أن آدم، أو كما كان يقال الرجل الأول الذي يمثل الجهل والتخلف وعدم المعرفة، وهذا غير حقيقي أبدا، لأن نصوص القرآن تقول غير ذلك. آدم عليه السلام نزل متعلما، نزل عالما، نزل نبيا، ولذلك الله عز وجل قال: وعلم آدم الأسماء كلها، وكان أعلم من الملائكة، لأن الله عز وجل لما خاطب الملائكة قال: أخبروني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم آدم عليه السلام. فكان آدم قد نزل إلى هذه الأرض يحمل مشعل العلم، وكان نبيا يحمل مشعل الإيمان. فبدأت الأرض بالعلم والإيمان معا، وكلاهما يكمل الآخر. الإسلام عندنا لا تنافر بين الإيمان والعلم مطلقا، هذه ليست مشكلة عندنا أبدا، بل نؤيد ونؤكد أن الإيمان والعلم وجهان لعملة واحدة، وهما شقيقان، وهما يسعيان معا، وهما من ضرورات بناء هذه الأرض. ولهذا لا تناقض عندنا بين العلم وبين الإيمان، ولا تنافر في سعيهما أبدا. فالإيمان يعزز العلم، والعلم يخدم الإيمان ويقويه. أليست
أول كلمة أنزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: اقرأ اقرأ، نبي واقرأ، إيمان واقرأ واقرأ. هذه كلمة اقرأها كما شئت، ارقى لو قرأتها بالعكس، اقرأ ارقى، أي لا ترقى إلا بإقرأ. واقرأ لابد أن تقود إلى ارقى. هكذا هو العلم في فكر الإسلام، لابد أن يقود إلى رقي، إلى بناء. أما أن يكون العلم أداة هدم وفساد ودمار وقتل، فهذا علم ليس على شرعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل حين أراد لهذه الأمة، أراد لآدم عليه السلام أن يرقى وأن يبني، أنزل معه العلم والإيمان معا. ولهذا الإيمان والعلم يخدم ويقوي بناء هذا الكون. بهذين النورين نبني هذه الأرض، فإذا تخلف أحدهما والله حلت الكارثة. وإن رأيت بناء ومدنية فلا تحكم على صلاحها إلا إذا كانت قد تمت من خلال العلم والإيمان. فالبناء والمدنية ليست هي المطلوبة إخواني لذاتها. إذا رأيت ناطحات السحاب ورأيت الطائرات ورأيت، هذه ليست مطلوبة لذاتها، بل مطلوبة أن يحيا الإنسان في ظلها بسعادة ورخاء وأمن وأمان. هذا البناء لابد أن نحيا من خلاله حياة سعيدة آمنة نطمئن بها على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا وعلى أرضنا ومقدساتنا وقيمنا وأخلاقنا. وهذا لن يكون إلا من خلال شريعة الله عز وجل التي منحها لآدم وذريته عليه السلام. ومن هنا نبدأ قصة البناء، نعم، قصة بناء هذه الأرض. والآن تبدأ سردية البناء لهذه الأرض. وهذه الأرض لا يمكن بناؤها إلا بعد بناء الإنسان. نتكلمنا إخواني كيف بدأ الإنسان، خلق الأصل من التراب من الطين لينزل إلى هذه الأرض، ليكون هناك توائم، ليكون هناك تفاهم، ليكون هناك انسجام بين الأصل والفرع. أراد الله عز وجل لنا أن نعمر هذه الأرض، جعلنا من جنسها، من طينها، من ترابها، لنستشعر أنها أم لنا، أننا فرع عن أصل، ليكون لها عندنا بر ومحبة وحرص على صلاحها وإصلاحها. ثم بعد ذلك أنزل آدم عليه السلام ومعه مشعل الإيمان ومشعل العلم، لتبدأ قصة الحياة، لتبدأ حكاية البناء وفق منهجية الله عز وجل وشرعة الله وسنته، ليحيا هذا الإنسان الحياة السعيدة الكاملة التي فيها طمأنينة وراحة. ثم لنجعل من هذه الأرض مزرعة وفترة ومرحلة، لننتقل بعد ذلك منها إلى جنات الخلد، إلى الآخرة يوم تقوم الساعة بعد ذلك. إذن الآن تبدأ سردية البناء لهذه الأرض. وهذه الأرض لا يمكن بناؤها كما أسلفنا أيها الأحبة إلا بعد بناء الإنسان. إذا ما في بناء للإنسان ليس هناك بناء للأرض، ولا يغرنك طول السحاب

ولا يغرنك حجم البناء، ولا يغرنك ما به من طائرات وما في بحاره من غواصات، لا يغرنك كل ذلك أبدا. فإذا كان البناء قد قام على إيمان

أي بناء يحقق السعادة لنا، وهذا لن يكون إلا وفق منهج رباني، نعم، يعلم ما يصلح هذا المخلوق وما يفسد هذا الإنسان. أليس هو الخالق القائل جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب: نعم، يعلم ما خلق ويعلم ما يصلح وما يفسد هذا المخلوق. إخواني وأخواتي، إحنا كثيرا ما نشتري بعض الأجهزة الكهربائية لبيوتنا، فمجرد أنتما تفتح الغلاف الكرتون هذا للجهاز وتخرج جهازك، سواء ثلاجة سواء تلفزيون سواء غسالة، يعني أي جهاز كهربائي معروف، مجرد أنت يعني ما أخرجته من كرتونته من غطائه، أنت تجد معه كتيب وهو ما يسمى بالكتالوج. هذا الكتيب تفتح وإذا به تعليمات لاستخدام هذا الجهاز استخداما صحيحا، بعد ذلك تضمن معه عدم عطب وتلف هذا الجهاز، استخدام آمن، استخدام يعطيك المنفعة وما صمم وصنع له هذا الجهاز. من كتب هذا الكتالوج؟ الذي كتبه بكل تأكيد هو المهندس المصمم لهذا الجهاز، لأنه هو أعلم، هو أعلم بما يتلف وما يصلح هذا الجهاز. ولذلك أحيانا تجد لما بتفتح مثلا كتالوج الثلاجة بيقول لك ضعها على أرض مستوية، ادخل يعني اربطها بالتيار الكهربائي بعد نصف ساعة من الزمان، استخدمها بطريقة كذا، أغلق الباب جيدا، تأكد من كذا، افعل كذا، كل ذلك تعليمات، حتى يعني أنت تستفيد من هذه الثلاجة الاستفادة التي تم شراؤها من أجله. أليس أنت أيها المخلوق أيها الإنسان أولى من هذا الجهاز بهذا الكتاب؟ الله عز وجل حين خلقك، حين أنزلك إلى هذه الأرض لعمارتها، ولله المثل الأعلى، ألا تستحق كتابا ورسالة ترشدك وتدلك على استخدام هذا الكون وعمارة هذا الكون عمارة صحيحة ونافعة، بحيث أنك تسعد في ظل هذه الحياة وتكون مرحلة لك وقنطرة لك تنقلك بعد ذلك إلى ما هو أجمل وأرحب وأسعد، إنها الجنة بعد ذلك. ولذلك انظر أخي الكريم إلى الله عز وجل حين بين كيف كان خلق آدم عليه السلام، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وانظر كيف جمع في خلقه بين اللطف والخبرة جل جلاله. الله عز وجل جمع بين اللطف والخبرة في خلقك وصنعك أيها الإنسان. ولذلك وهذا من شأنه أن يؤكد لنا تمام وجمال وكمال خلق الله عز وجل. فرب صانع خبير، أحيانا تجد صانع عنده خبرة لكنه ليس لطيفا، فإذا لم يكن لطيفا أتلف الصنعة. يعني شخص عنده خبرة لكن غير لطيف بالصناعة، بيدمرها بيحطمها.

بيفشلها. ورب آخر لطيف لكنه ليس بخبير، وهذا أعجز من أن يصنع شيئا. أنا ما بدي لطيف بدون خبرة، ولكن الخالق سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه لطيف وخبير، فجمع أركان الصنعة المتقنة المعجزة، فجل جلال الله. فأنت أيها الإنسان أنت معجز بخلقك، لأن الله عز وجل جمع في خلقه لك بين الخبرة وبين اللطف، فجل جلال الله عز وجل. إخواني اعلموا أن عمارة الأرض لن تتم إلا من خلال منظومة أخلاقية تضبط حركة الناس، فلا شيء يبني كالأخلاق. إخواني العالم لا يعاني من أزمات لا اقتصادية ولا مالية ولا أزمة مياه ولا أزمة مواصلات ولا أزمة بشيء ولا أزمة نزاعات. العالم يعاني من أزمة أخلاق، وهذه باتت مسلمة وحقيقة. ما يعانيه البشر إنما هي متمثلة في أزمة الأخلاق. ولذلك الله عز وجل لما أراد عمارة هذه الأرض علم أن هذه العمارة لا تتم ولن تتم إلا من خلال منظومة أخلاقية هي التي تضبط حركة الناس ومعاملات الناس، فلا شيء يبني كالأخلاق. ولذلك إيش قال الشاعر؟ قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهذا مستوحى مستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلخص بعثته رسالته بلخصها بالأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن يبقى السؤال، كيف نوجد هذه الأخلاق؟ كيف نغرس هذه الأخلاق؟ كيف نعزز هذه الأخلاق؟ كيف نخلق هذه الأخلاق؟ هنا اللغز، وهنا تبدأ الحكاية الثانية. يا إخواني الله عز وجل كما ذكرنا هو الخالق، وهو الذي يعلم ما يصلح وما يفسد، وأنزل لنا شريعته وشرائعه على حبيبنا وعلى إخوانه الرسل من قبل. وهذه الشرائع جميعا لها مقاصد، هذه المقاصد، هذه العبادات، هذه الطاعات جميعا من أجل إيجاد جملة من الأخلاق التي هي أساس حركة البناء لهذه الأرض. والله بناء بلا أخلاق لهذه الأرض لن يكون، حركة بلا أخلاق لن تكون أبدا. ولذلك الله عز وجل أنزل شرائعه على عباده، ولذلك فرض علينا من العبادات والطاعات ما أن تكون وسائل من أجل تأصيل وتأسيس جملة من الأخلاق الكفيلة بضبط حركة الناس وبناء هذه الأرض بناء نافعا صالحا خيرا يسعد هذا الإنسان بظله. الله عز وجل فرض علينا جملة من العبادات، ولو نظرنا إلى هذه العبادات أيها الأحبة لوجدناها عبادات لها ثمرات نص الله تعالى عليها نصا، وبين فيها غاية العبادة وحكمة

0: العبادة وما هو مترتب على هذه العبادة. فلما فرض الصلاة قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج فمن حج ولم يرفث ولم يفسق. الحج أشهر المعلومات، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. أخلاق، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. أخلاق، الصيام لعلهم يتقون، التقوى أخلاق، بل جامعة الأخلاق. كل عباداتنا نص الله تعالى على ثمرتها وحكمتها وما يترتب عليها. ولهذا كثير من الناس إخواني يقرأ العبودية بطريقة معكوسة، يقرأ العبادات بطريقة خاطئة. الله عز وجل حين فرض علينا العبادات ما فرضها لذاتها فقط، لأن الله غني عنا وعن عباداتنا. أنت حين تعبد إنما تعبد من أجل الله عز وجل وإلى الله تعبد، صحيح، لكن ثمرة العبادة لك أنت. الله عز وجل قد بين ذلك، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ما بيزيد، الله غني، الله كان ولا شيء معه، وكان الله الخالق البارئ المصور العزيز العظيم القدير الكبير الرافع الخافض قبل أن يخلق الخلق. الله ما زاد في خلقه، ولو أفنى خلقه ما نقص الله عز وجل بفناء الخلق وحاشا، لكن الله عز وجل أراد من هذه العبادات أن تحقق أنت منها جملة من الأخلاق. حديثنا إخواني عن الأخلاق المترتبة على هذه العبادات، وكيف أن هذه العبادات جاءت من أجل أخلاق الإنسان التي من خلالها سيقوم على بناء هذه الأرض وعمارة هذا الكون، ولا شيء يبني هذا الكون إلا الأخلاق. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم. ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم.

ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله.

0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: أقفالها
0: أقفالها
1: ثقتي
0: ثقتي
1: بالله،
0: بالله،
1: مفاتيحها
0: مفاتيحها
1: لا
0: لا
1: حول
0: حول
1: ولا
0: ولا
1: قوة
0: قوة
1: إلا
0: إلا
1: بالله.
0: بالله.
1: أدافع
0: أدافع
1: بك
0: بك
1: اللهم
0: اللهم
1: عن
0: عن
1: نفسي
0: نفسي
1: ما
0: ما
1: أطيق
0: أطيق
1: وما
0: وما
1: لا
0: لا
1: أطيق.
0: أطيق.
1: لا
0: لا
1: طاقة
0: طاقة
1: لمخلوق
0: لمخلوق
1: مع
0: مع
1: قدرة
0: قدرة
1: الخالق.
0: الخالق.
1: حسبي
0: حسبي
1: الله
0: الله
1: ونعم
0: ونعم
1: الوكيل.
0: الوكيل.
1: بخفي
0: بخفي
1: لطف
0: لطف
1: الله،
0: الله،
1: بلطيف
0: بلطيف
1: صنع
0: صنع
1: الله،
0: الله،
1: بجميل
0: بجميل
1: ستر
0: ستر
1: الله،
0: الله،
1: دخلت
0: دخلت
1: في
0: في
1: كنف
0: كنف
1: الله،
0: الله،
1: تشفعت
0: تشفعت
1: بسيدنا
0: بسيدنا
1: رسول
0: رسول
1: الله،
0: الله،
1: تحصنت
0: تحصنت
1: بأسماء
0: بأسماء
1: الله،
0: الله،
1: آمنت
0: آمنت
1: بالله،
0: بالله،
1: توكلت
0: توكلت
1: على
0: على
1: الله،
0: الله،
1: ادخرت
0: ادخرت
1: الله
0: الله
1: لكل
0: لكل
1: شدة.
0: شدة.
1: اللهم
0: اللهم
1: يا
0: يا
1: من
0: من
1: اسمه
0: اسمه
1: محبوب
0: محبوب
1: ووجهه
0: ووجهه
1: مطلوب،
0: مطلوب،
1: اكفني
0: اكفني
1: ما
0: ما
1: قلبي
0: قلبي
1: منه
0: منه
1: مرهوب.
0: مرهوب.
1: أنت
0: أنت
1: غالب
0: غالب
1: غير
0: غير
1: مغلوب.
0: مغلوب.
1: وصل
0: وصل
1: اللهم
0: اللهم
1: على
0: على
1: سيدنا
0: سيدنا
1: محمد
0: محمد
1: وعلى
0: وعلى
1: آله
0: آله
1: وصحبه
0: وصحبه
1: وسلم.
0: وسلم.
1: حسبي
0: حسبي
1: الله
0: الله
1: ونعم
0: ونعم
1: الوكيل.
0: الوكيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل

بهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

0: فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد

أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد

0: من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا وارفع به ذكرنا وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم